0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالضمى عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهم الجفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرت افكار نسيانك اقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك ادونها ووقعها جوام حفتار عذرة غير مسروجها اسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر عذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك احساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيلت اقلب الموجة حفتار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الاحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل بروجة له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
2: على الخليجية

0: الخليجية.
1: وشهي أرضاك علي سيد الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوته وانا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خل الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لمر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون أهاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة. لطيفة بنت محمد تكرم عبد الله الحامد بجائزة شخصية العام المؤثرة. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة 7 معكم في تقديمها إلهام الطيب. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربية 2026 وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات السريعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أمس الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها 6 لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن باطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريما يعكس حضورا يواصل صناعة الفرق في الإعلام. إذن اختتمت أمس أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمية. شمل فلاسي مدير إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي بمجموعة إنوك تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة.
4: مشاركتنا السنة في دورة قمة الإعلام العربي 2026 احنا مشاركين كشريك استراتيجي للطاقة. طبعا قمة الإعلام هي منصة استراتيجية لتبادل خبرات الحوارات على مستوى قيادات وقطاعات مختلفة. يأتي على هامش مشاركتنا كذلك كشريك استراتيجي، وقعنا مذكرة تفاهم مع نادي دبي للصحافة بإطلاق برنامج صناع محتوى التجزئة. البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من شباب وشابات في المجموعة بتدريبهم وتعريفهم على أبرز التطورات في كيفية صناعة محتوى دقيق ومؤثر وبحس مسؤول يتماشى مع الأهداف المؤسسية للمجموعة وكذلك أهداف حكومة دبي. شاركتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة مستمرة، ومنصتنا كذلك استقطبت كثير من الزوار، وكان عندنا تجربة تفاعلية في منصة إنوك تهدف التجربة لتوعية الزوار بالخدمات اللي تقدمها المجموعة مثل التحدي، يعني كان تفاعلي، وكذلك فازوا المشاركين ببطاقة تهاني. البطاقة هذه فيها مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 500 درهم تتيح للزوار والفائزين بالبطاقة الاستفادة من الخدمات الموجودة في محطات مجموعة إنوك.
3: نظم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026 التي اختتمت عملها يوم أمس منتدى الأفلام بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصنع السينما والدراما والموسيقى إلى جانب مخرجين ومنتجين وخبراء وقادة مؤسسات إبداعية من المنطقة والعالم. على هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار الملحن فايز السعيد.
5: فكرة ذاكرة جيل كامل من خلال أعمالنا اللي قدمناها أكثر من 25 سنة سواء لي ولا لأخواني الفنانين اللي قدمت لهم ألحان، جلسنا جلسة جدا حلوة حدثنا فيها عن ذكرياتنا وعن أعمالنا اللي خلدت واللي حبوها الأجيال وحبوها الجيل الجديد بما أنهم ما سمعوا هذه الأغاني قبل، ما يعرفون من مسوينها لأنه ما كان في يوتيوب أو ما في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم من خلال هذه الوسائل وصلت أعمالنا وصارت ترند، صاروا يرجعونها من أول وجديد، ففادنا كثير هذا المنتدى وهذا التجمع أن نتكلم في هذا الموضوع. في فرق كبير صراحة من هذاك الوقت لهذا الوقت. اليوم تحس في نقص كبير، في خلل كبير في الأغنية الخليجية، يعني ما في أصوات جديدة. يعني في الخط الأول محمد عبدو وعبد المجيد وراشد الماجد وحسين الجسمي، الصف اللي بعده في فراغ.
3: تم اليوم فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز إدنيك أبوظبي. سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين تحدث لمركز الأخبار على هامش المعرض.
6: تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتدادا لجهود جمعية الناشرين الإماراتيين في دعم الناشر الإماراتي وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر، ونحرص من خلال مشاركتنا هذه أن تكون الجمعية حاضرة في صميم قضايا القطاع وتطلعات العاملين وعبر برامج وأنشطة تجمع بين تطوير أدوات الناشرين وتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق الجديدة ومناقشة أيضا التحولات التي تعيد رسم ملامح صناعة الكتاب والنشر. ويمثل المعرض بما يجمعه من ناشرين وخبراء ومؤسسات ثقافية داخل الدولة وأيضا من خارج دولة الإمارات منصة مهنية مهمة للحوار وتبادل المعرفة والتعرف على التجارب والممارسات الجديدة، وأيضا هناك بناء لعلاقات تفتح أمام الناشرين الإماراتيين آفاق جديدة ويعني أسواق متعددة، ونطمح إلى تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة تدعم نمو أعمال ناشريننا وأعضاء جمعية الناشرين وتوسع نطاق وصول إصداراتهم إلى القراء والأسواق وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف بجنوب غرب المملكة. أعلن مسؤولون في نيجيريا العثور على 33 شخصا على الأقل متوفين داخل مركز احتجاز تابع لقوات الأمن في ولاية النيجر بوسط شمال البلاد، وكان القتلى قد اعتقلوا بتهم تتعلق بأنشطة التعدين غير القانونية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
10: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
9: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
11: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
9: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
9: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
11: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
9: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
11: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.
12: الساعة 7:07.
13: ها طلبت الكوفي؟
12: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
14: A few moments later.
15: ما أدري وين أصير اليوم.
16: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من 2 لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
17: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أسعد الله صباحكم، يا مرحب الساع بالجميع. الساعة الحين 7:07 عندنا هني في استديو الخليجية 1009، وابتدينا وياكم 7:07، وهابي فرايداي للجميع، جمع مبارك للجميع، وويك اند سعيد أتمناه للجميع. إن شاء الله تقضون ويك اند حلو وتستانسون عليه. اللي بدوا الويك اند إن شاء الله تكونوا مستمتعين، اللي اليوم إن شاء الله بيبدون الويك اند يلا ما عليك، من ساعة ونخلص دوامنا وننطلق ونستمتع بالويك اند. يا مرحب الساعة بالجميع، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. طمنوني عنكم، شو الأخبار، شو الجديد، كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله صباحكم حلو، قهويتوا، شربتوا الشاي مالكم ولا بعدكم، ولا تاخذونه في الدرب؟ هل انتم من الناس اللي تشرب قهوتها في البيت او الشاي في البيت وعقب تاخذون قهوه او شاي ثاني للدرب، ولا هو واحد بس وخلاص والدرب عاده نقضي ماي نقضي اشياء ثانيه؟ خبروني روتينكم الصباحي شو اخباره، ابا اعرف. يلا الفضول الصباحي اشتغل عندي. دائما نسعى بتواصلكم ويانا على الرقم اللي سمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصيه المجانيه. اختي عبير يا صباح الخير، تتمنى لكم ويك اند جميعا لكل مستمعين الخليجيه. اختي مريم يا صباح النور والسرور، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. ازاي يا جماعه الخير، غير سؤال الروتين الصباحي، اسالكم سؤال ثاني ولا اخليه سؤال واحد؟ ما علي، تعرفوني يوم اطرح كذا سالفه ادخل بخمس ست سبع اسئله، فهل اخليه سؤال واحد الحين اشوف شو روتينكم الصباحي وبعدين اسالكم السالفه الثانيه؟ لان اكتشفت شيء فبغيت اشارككم اياه واسالكم بناء عليه سؤال، ولا اقولكم خله بعد شوي، بس خلاص بعد شوي، تونا بادين الصبح، خلنا نركز، خلنا نستانس، نتسمع على أغاني حلوة على هو الخليجية 1009، ونتابع أكيد 707 المستمر وياكم إلى العاشرة صباحا بإذن الرحمن. دائما أكيد متابعتكم لنا أيضا على السوشيال ميديا على @الخليجية 1009 على جميع المنصات للتواصل الاجتماعي، تحصلونا تابعونا وأكيد بتكونون على اطلاع بكل ما هو جديد على هو الخليجية 1009 وفي إماراتنا الحبيبة، وبتتابعون تغطيتنا لآخر أيام قمة الإعلام العربي اللي كانت أمس، وأكيد تغطيتنا كانت مستمرة وياكم على مدار 3 أيام، كانت ممتعة جدا، تلاقينا ويا زملائنا أكيد من مختلف القطاعات التابعة للمجال الأساسي ألا وهو الإعلام، والكثير والكثير من صناع المحتوى، ولكل من يحب هذا المجال كنا أكيد كلنا متواجدين تحت سقف واحد. نحن مستمرين وياكم، أرجع أذكركم أستمتع بتواصلكم ويانا، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية تقدرون تحملون التطبيق وتتواصلوا ويانا أكيد عبر الرسائل النصية المجانية. قبل أن ننتقل للمحطة القادمة من نوال، نسوي رفرش لصفحتنا. أختي مريم تقول أول شيء الريوق وأول كوب قهوة في الدرب، ومن أوصل الدوام الكوب الثاني. حلو، حبيت البروسس، بالعافية عليك أختي مريم. يوم زايد صباح النور السرور، يقول صباح الإيجابية والتفاؤل، يا رب لنا جميعا دائما. يعني الدعوة للإيجابية هذه سالفة هي حلوة على فكرة، وحلو أن الواحد يتم يطرح الموضوع، عرفته، ولكن دائما يقولون وخصوصا الفترة الصباحية واحد يكون توا واعي وراكب موترة ويقول يا الله يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، عقب يطلع له واحد يقول له الإيجابية والإيجابية، عرفتوا؟ تحسون أنه يعني أحس اللي في الموتر يطالع يقول من وين جايب هالإيجابية هذه؟ ولكن الإيجابية حلوة، ننشرها، نتكلم عنها دائما، ويعني تعرفون هي معدية، يعني حتى لو أنا ما كنت في المود لكن فيني شوية إيجابية، عرفتوا؟ وأيضا يوم أخذها من الأشخاص الآخرين هذا الشيء بينتقل لي، وأنا بنقلها لفلان وفلان بينقلها لفلان، هي عدوى، وهذه أحلى عدوى ممكن الواحد ينصاب فيها. تمام، خلونا نعدي شو الإيجابية وننشرها بيننا وننشر البسمة، وصباح البسمة يا رب للجميع.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.
2: مع تطبيق الدفع نول أصبحت خدمتك رقمية بالكامل، تحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات تمضي.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
6: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم، إن شاء الله يا رب يعني توصلون بالسلامة والكثافة في هذه الأوقات، أكيد تكون بالطرقات الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، اللي يشهد حاليا حادث مروري تقريبا عند منطقة الكصيص بالاتجاه طبعا إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع الإمارات أيضا للأسف هنالك حادثين مروريين مسببين كثافة للمركبات والكثافة تخف من بعد منطقة الخوانيج بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. داخل دبي الأمور طيب الحمد لله في هذه الأوقات، بعض الكثافة المرورية بتكون على شارع الخيل من بعد حي دبي للتصميم بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. للقادمين من العاصمة أبوظبي أموركم طيبة، وباقي الطرقات الحمد لله أقدر أشوف أن الأمور طيبة والحركة طبيعية وانسيابية. توصلون يا رب وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: عرفتوا؟ قهوة البيت ضرورية عندي، لازم تنشرب في البيت، وعقب قهوة في الدرب. وهني ما شاء الله انت شايفة الجلاس طالع جلاس داخل، جلاس طالع جلاس داخل من القهوة.
1: نحن لازم نجيب طبيب مختص.
0: انا اتوقع بتقولين بجيب لك ماكينه احط لك اياها هني في الاستديو.
1: تبنتي
0: يبي لي
1: دكتور؟ خير ان شاء الله.
0: ليش اختي؟
1: طبيب هني لانه مش طبيعي الوضع.
0: لا اموري طيبه اختي انا.
1: صباح النور والسرور يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك. ونحن بعد نتمنى ويكند سعيد لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا. مريم محمد يسعد صباحك ومزايد صباح الايجابيه والتفاؤل، حياك الله ويا مرحبا بك. مريم شو تقول؟ تقول ريوق وأول كوب قهوة في الدرب، ومن أوصل الدوام الكوب الثاني.
0: كافو.
1: عندنا أيضا خلود الكندي، صبح تشالله بالخير، صبح إليك يا عبدالله.
0: صباح نور السرور.
1: تقول صراحة روتيني الصباحي أشل قهوتي من البيت للدرب وقبلها أكل بسكوت وأنطلق، ويومك سعيد وهابي ويكند
0: لنا ولكم جميل. إن شاء الله.
1: شيماء الضنحاني صباح الخير، مشوار القهوة الصباحية أهم من مشوار الدوام.
0: إيه والله.
1: يعني هي تتعنى السير مكان تأكل قهوة تعقب السير الدوام. أم سعيد حياة الله ويا مرحبا بك، يسعد صباحك. تقول أول شيء صلاة الفجر والأذكار ودلة القهوة لازم في الحوي عشان نصحصح، هواء صحي أول الصبح مع فيتامين دال صحي.
0: سلام.
1: من الشمس.
0: الله الله، هذا الصباح ببيته. هذا الصباح جميل، جلسة الحوي مع هذا الهواء الجميل العليل أول الصبح. ما يكون عندنا هالرطوبة أو شيء، عرفتي الجو هوا وايد حلو.
1: أصلا الحين ما شاء الله خفت الرطوبة.
0: إيه لا ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى في التليفون طلع لي إن أقل درجة 38 وأعلى شيء 40، يعني حتى ما عدنا إن نعدي فوق 40، عرفتي؟ فالحمد لله رب العالمين. الجو قاعد يتعدل، وأكيد كل ما قربنا من أكتوبر كل ما الجو يحلو أكثر وأكثر.
1: إن شاء الله إن شاء الله. فهذه نماذج وأمثلة لروتينات صباحية خاصة مستمعينا، ونستقبل منكم أكيد المزيد.
0: وماذا عن روتينك الصباحي؟
1: أنا؟
0: نعم.
1: أنا الساعة 3
0: ما شاء الله
1: صلي القيام
0: ما شاء الله،
1: وعقب بس يسوي رياضة.
0: هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أولي هات هات ورقة وقلم عبد الله أسجل
1: الفجر وأتجهز.
0: هي
1: وأقرأ قليلا من صفحات كتاب.
0: يا سلام يا سلام، لجبارة تقرين أول الصبح.
1: وبعدين احتسي قهوتي في الطريق واوصل. أيوة. الدوام من وقت.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. لوهلك بقول ما شاء الله. بعدين لا حسيت ان الموضوع شوي
1: صدقتو؟
0: يعني
1: صدقوا هالصدق.
0: حاضر خلاص
1: هالصدق.
0: هي
1: كيفكم اذا ما تبون تصدقوا؟
0: لا صادقه صادقه اختي صادقه.
1: خلود الكندي صبحت الله بالخير، حياك الله ويا مرحبا بك، وهابي ويكند ايضا لك، شكرا لتواصلك يعني. لا مستمعين مو بزين الكذب، بس يعني قلنا نخفف دم وياكم شويه. وبصراحه لا ما زالت عندي معاناه الاستيقاظ على مدى هاي السنين الطويله.
0: واو.
1: لكن عندي شويه مشاكل صباحا.
0: hey.
1: بس الحمد لله يعني في النهايه اوصل بنفسيه حلوه، وهذا هو الاهم.
0: سوي شراتي
1: ها.
0: 4-5 نبهات ورا بعض.
1: أراويك.
0: ها ورا بعض ورا بعض
1: اقول لك. ماشي فايده
0: ماشي فايده ها
1: ماشي فايده.
0: سنوز تدوسين سنوز ولا
1: هي وصداع عقب. تخيلوا يعني.
0: احتفالية على الصبح يكون عندنا.
1: فاطمة البهيري صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول أول شيء بقوله الصبح ما أحب أسمع حس حد غير أمي. والله نتفق
0: يا
1: فاطمة. والله
0: يا سلام. لحظة لحظة لحظة لحظة
1: صراحة أحب مستمعينا ما يعرفوا ليش.
0: في جملة حلوة عيبتنا.
1: إيه جملة حلوة. وتقول وانتي وعبد الله صوتكم وسوالفكم ومواضيعكم الحلوة، وأقول يا ربي ويني عنهم من زمان أنا هالناس. ويني عنهم من زمان أنا هالناس، وحاليا أحتسي كوبين من القهوة لأن في خاطري من هذا ومن هذا. بالعافية عليك يا فاطمة.
0: والله مسوينها فاطمة، والله سويتها كم من مرة. أمر على الكوفي أخذ نوعين، أو إذا وراي درب طويل أخذ نفس الآيس أمريكانو أخذ اثنين.
1: ما شاء الله
0: درب طويل وراي.
1: بس فاطمة شكرا على هالمشاركة، أنت أسعدتينا اليوم.
0: هي والله
1: أسعدتينا، ونتمنى دائما نكون يعني خير رفيق لكل مستمعينا اللي يسمعونا، ونكون دائما كذا خفيفين لطيفين ظريفين قريبين من قلوبكم من خلال 707.
0: نتمنى ذلك.
1: بنرجع وبنتواصل وياكم مع المزيد من التفاصيل في فقرتنا الجايه. احنا عاد نسينا الوقت وقمنا نسولف وياكم. ناخذ هذا الفاصل.
0: حد بيطرش مسج قبل لا اضغط نيكست؟
1: لا لا لا نيكست خلاص. نيكست
0: خلاص اوكي يلا.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً
3: الخليجية.
0: الخليجية 1009.
4: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر، زوروا فان سيتي اليوم.
5: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
6: وناس تعيش للرياضة،
7: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
8: بس تدرون
9: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
10: ترند،
11: قصص، ناس ملهمة،
10: تجارب
11: وضحك مثلا
12: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
13: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009. لايف
14: هاب. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
15: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
16: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. انزين الحين ارجع لي السؤال اللي كنت بسأله بداية الساعة وقلت لكم لا بأجل الموضوع لأن طرح موضوع الروتين الصباحي وبما أن عهود ويانا أسألك بعد هذا السؤال. الحين في شيء اكتشفتيه مؤخرا وقلتي يا الله وين عني من زمان؟ أي شيء أي شيء، مكان، مطعم، كوفي، تطبيق، لايف هاك، شورت كات، أي شيء يعني مار عليه شيء توج عرفتي وقلتي يا الله وين عني زمان.
2: شوفوا مو بتوني عرفته بس مؤخرا يعني استخدمته أكثر عن مرة ومشى وياي بس ما أقدر أقول شو هو. شيء متعلق في الطيران.
1: أوكي.
2: ووايت it's يعني it's one of the
1: tips and tricks.
2: لا مو بحتى tips and tricks، يعني من الهاكس.
1: hey.
2: الحلوة جدا اللي تأمن لك مقاعد حلوة في الطيارة.
1: أوه.
2: بس ما أقدر أقول شو. تدري ليش؟
1: ليش؟
2: لأن إذا قلت كل حد بيستخدمه وبصراحة عارف إني ما بحصل عقب اللي أنا أبوي. فأنا آسفة.
1: أوكي.
2: أنا آسفة. يمكن هذا مع إنه مش مؤخرا بس يمكن هذا يعني لأن جربته كم من مرة ومشى وياي والحمد لله يعني رائع.
1: أوكي.
2: رائع في تأمين المقاعد الممتازة.
1: جربيه كذا مرة إذا موضوع وايد مشى لا you need to tell us.
2: لا ما أقدر. ما أقدر. أنا عرفته بالصدفة.
1: أنا خلولي بليز.
2: هي شوية بس.
1: خلاص. كم تبين زين نعطيك مهلة؟ 6 أشهر؟
2: ولا 10 سنين. خليني مستفيدة.
1: يا الله يا الله خلاص تمام أوكي. خلوني أخبركم عن الشيء البسيط اللي أنا اكتشفته.
2: طيب.
1: أنا اكتشفت شيء قلت أشاركه وياكم. طلع لي ريل عن واحد مجرب تطبيق اسمه Pick a Box. تمام.
2: موجود عندنا في الإمارات.
1: في دبي. عندنا هني في دبي. أي مطعم يعني شوف أنت وين ما تكون افتح التطبيق بيطلع لك المطاعم اللي حولك اللي مشاركة في هذا التطبيق. حلو. مطاعم، كوفيات، كل الأمور هذه، حتى السوبر ماركت موجودة. شو بيعطونك؟ بيعطونك ديسكاونت رهيب جدا على كيس. هذا الكيس اسمه سربرايز باج، يعني انت بيسكلي بتدفع نص السعر على شيء يقول لك احتمال تاخذ اذا كان مثلا مخبز، احتمال تاخذ سويت باستريز، ولا بتاخذ اللي هو الكروسون والمأكولات، خلنا نقول المعجنات، اذا كان مال دونتس بتاخذ دونتس، اذا كان مال كوفي بتاخذ كوفي، عرفتوا؟
2: بس لكن لهم هي
1: ما يحدد شو الشيء اللي بالضبط بتاخذه.
2: يعني مثلا عبد الله قصده ان دونتس والله يقول لك مثلا 20 درهم 10 حبات بس انت ما تعرف من وين،
1: والفليفرز ما اعرفه. لا اعرف من وين.
2: يخبرك من وين
1: البراند تعرفينه.
2: اوكي.
1: عرفتي؟ بس ما اعرف شو الفليفرز، ما اعرف شو باخذ. عرفتوا؟ فهو فكرته انه يعني مثلا هذه الامور، مثلا في محلات، في محل معروف جدا مطعم ايطالي هو يبيع زيت زيتون.
2: أوكي.
1: معروف. فمن ضمن الباكجز انه بتاخذ الكيس هذا بنعطيك اياه بنص السعر.
2: هي.
1: وعندك تشكيله زيت زيتون. انزين اي نوع؟
2: انا ما احب الاخضر، احب الاسود مثلا
1: او الفيرجن ولا الاكسترا فيرجن، عرفتي؟ هي. ولا المكرر ولا
2: ما يبين. زيت الزيتون.
1: نعم.
2: اوكي اوكي. مو بالزيتون
1: بالضبط. فما يبين. فهاي النقطه اللي شوي خلتني ما حبيت الفكره لان انا احب ادفع على شيء اعرفه. انا عارف شو باخذ، عرفتي؟ فما جربت التطبيق. منو فيكم جربه خبرونا صراحه.
2: أو أشوف. إذا يعني مر عليكم شيء حلو في حياتكم تعلمتوه مؤخراً وحابين تشاركونا فيه.
1: أيوة.
2: حابين لأن أنا مثلاً ما كنت حابة فعادي يعني.
1: حبيت الصراحة إن... لا سوري حقي ما أقول حق حد.
2: يعني ما عليه سامحوني. مع أنا والله دائماً أشارككم بأي علم موجود عندي بس يعني هذا خلوه.
1: اليوم جمعة وكذا.
2: جمعة طيبة.
1: علينا وعليك إن شاء الله يا رب.
2: خلاص خلصنا. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. مثل ما قال عبد الله اي هاك، اي نصيحه، اي تجربه، اي شيء تعلمتوه مؤخرا، تطبيق، موقع، صفه مثلا بديتوا تمارسونها، هوايه.
1: أيوة.
2: حسيتوا ان فرقت وياكم، شاركونا من خلال وسائل تواصلنا مع اسماءكم الثلاثيه. واذا حابين يعني
1: تعيدوا اذا حابين.
2: اذا حابين ونتعلم منكم.
1: خبرونا الاماكن السريه بعد، نحن نحب هاي الاشياء.
2: المطاعم والكافيهات.
1: ايوه ايوه.
2: في مطعم بقول لك عنه يلا عشان اكون لطيفه.
1: أوكي.
2: في مطعم وهو موجود في دبي وانا اعرف انه وايدين يعرفونه بس انا في هاي المره اللي سرت فيها استمتعت بالتجربه.
1: حلو.
2: مطعم كومو KUMO موجود في شارع الوصل في دبي.
1: اوكي. انا ما
2: يقدم اطباق يابانيه.
1: أوه.
2: وايد لذيذ عبد الله.
1: نايس.
2: وايد لذيذ يعني السوشي لذيذ، الجيوزا او الدمبلينجز بعد صراحه طعمهم لذيذ.
1: عندهم رامن
2: ما اعرف صراحه بس جربت حتى ما أعرف شو يسمونه يكون عبارة عن طبقة عيش محمص كذي مربع رايس كرا ما أدري شو يسمونه.
1: أوكي.
2: ويحطون عليه مثلاً روسامن ولا نفس هاي الأمور بس لذيذ بطريقة مو طبيعية. الساشيمي بعد عندهم وايد لذيذ. فبتجربون صراحة أطباق وايد يمي يعني من زمان أنا ما جربت شيء وايد حلو فاستمتعت بالتجربة
1: حلو.
2: وما عندي مشكلة أرد أجرب المطعم مرة ثانية يازري عيبني
1: والله حلو.
2: فإذا حابين إذا أنتوا نفسي يعني من الناس اللي يعني يعرفون الترندات وايد متأخر وما تسرتوا مطعم كومو جربوه كيو ام او. أنت بعد عبد الله
1: خلاص ديل
2: أعطيتكم شيء

0: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلاح. ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر امل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة، مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل رؤيا careers.ae.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، Cheese Corn Dog من Good Seoul الكوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مشهد.

0: لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة ورئيس السنغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة 8 معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب سموه خلال اللقاء برئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه الرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقة الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. كما تطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين بشأن قضية المياه وتحدياتها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربي 2026 وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أمس الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها 6 لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريما يعكس حضورا يواصل صناعة الفرق في الإعلام. اختتمت أمس أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي. شمل فلاسي مدير إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي بمجموعة إنوك، تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة.
4: مشاركتنا السنة في دورة قمة الإعلام العربي 2026، احنا مشاركين كشريك استراتيجي للطاقة. طبعا قمة الإعلام هي منصة استراتيجية لتبادل الخبرات الحوارات على مستوى قيادات وقطاعات مختلفة. يأتي على هامش مشاركتنا كذلك كشريك استراتيجي، وقعنا مذكرة تفاهم مع نادي دبي للصحافة بإطلاق برنامج صناع محتوى التجزئة. البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من شباب وشابات في المجموعة بتدريبهم وتعريفهم على أبرز التطورات في كيفية صناعة محتوى دقيق ومؤثر وبحس مسؤول يتماشى مع الأهداف المؤسسية للمجموعة وكذلك أهداف حكومة دبي. شراكتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة مستمرة، ومنصتنا كذلك استقطبت كثير من الزوار، وكان عندنا تجربة تفاعلية في منصة إينوك تهدف التجربة لتوعية الزوار بالخدمات اللي تقدمها المجموعة مثل التحدي، يعني كان تفاعلي. وكذلك فازوا المشاركين ببطاقة تهاني. البطاقة هذه فيها مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 500 درهم، تتيح للزوار والفائزين بالبطاقة الاستفادة من الخدمات الموجودة في محطات مجموعة إينوك.
3: نظم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026 التي اختتمت أعمالها يوم أمس منتدى الأفلام بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصناع السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب مخرجين ومنتجين وخبراء وقادة مؤسسات إبداعية من المنطقة والعالم. على هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار الملحن فايز السعيد.
5: فكرة ذاكرة جيل كامل من خلال أعمالنا اللي قدمناها أكثر من 25 سنة، سواء لي ولا الأخواني الفنانين اللي قدمت لهم ألحان، جلسنا جلسة جدا حلوة تحدثنا فيها عن ذكرياتنا وعن أعمالنا اللي خلدت واللي حبوها الأجيال وحبوها الجيل الجديد، بما أنهم ما سمعوا هذه الأغاني قبل، ما يعرفون من مسوينها لأنه ما كان في يوتيوب أو ما في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم من خلال هذه الوسائل وصلت أعمالنا وصارت ترند، صاروا يرجعونها من أول وجديد، ففادنا كثير هذا المنتدى وهذا التجمع أن نتكلم في هذا الموضوع. في فرق كبير صراحة من هذاك الوقت لهذا الوقت. اليوم تحس في نقص كبير، في خلل كبير في الأغنية الخليجية، يعني ما في أصوات جديدة. يعني في الخط الأول محمد عبدو وعبد المجيد وراشد الماجد وحسين الجسمي، الصف اللي بعده في فراغ.
3: تم اليوم فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز إدنيك أبوظبي. سعادة رشيد الكوس المديرة التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين تحدث لمركز الأخبار على هامش المعرض.
6: تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتدادا لجهود جمعية الناشرين الإماراتيين في دعم الناشر الإماراتي تعزيز قدرته على النمو والمنافسة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر، ونحرص من خلال مشاركتنا هذه أن تكون الجمعية حاضرة في صميم قضايا القطاع وتطلعات العاملين، وعبر برامج وأنشطة تجمع بين تطوير أدوات الناشرين وتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق الجديدة ومناقشة أيضا التحولات التي تعيد رسم ملامح صناعة الكتاب والنشر. ويمثل المعرض بما يجمعه من ناشرين وخبراء ومؤسسات ثقافية داخل الدولة وأيضا من خارج دولة الإمارات منصة مهنية مهمة للحوار وتبادل المعرفة والتعرف على التجارب والممارسات الجديدة، وأيضا هناك بناء لعلاقات تفتح أمام الناشرين الإماراتيين آفاق جديدة ويعني أسواق متعددة، ونطمح إلى تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة تدعم نمو أعمال ناشريننا وأعضاء جمعية الناشرين وتوسع نطاق وصول إصداراتهم إلى القراء والأسواق وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف بجنوب غرب المملكة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
7: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
8: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
9: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
10: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
11: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: هلو جميعا، هذه ساعتنا الثانية من 707، الساعة الحين 807 على هو الخليجية 1009. تحية طيبة نوجه لكم جميعا. عهود، شو أخبارك ويا الأنمي؟
4: وين أنا؟ وين
3: مول؟ مول لحظة بس، وين هذا؟
4: أنيميشن.
3: لازم أدخلك عالم الأنمي.
4: الحين اشرح لنا أول شيء شو الفرق بين الأنمي والأنيميشن.
3: أنيميشن اللي هو الرسوم المتحركة.
4: أوكي، هذا
3: الأمريكي عرفت. أي شيء متحرك مرسوم ملون هذا أنيميشن، لأنه يتم تحريكه.
4: أوكي.
3: الأنمي هذا الرسوم الياباني المبني على المانجا. ما هي المانجا؟ القصص المصورة.
4: هي القصص المصورة،
3: عرفتي اللي هي المجلات هاي اللي يبيعونها في اليابان.
4: صح.
3: ولها قراء بشكل كبير، والله ما أنساها في اليابان، كان في القطار حرمة عوده ما شاء الله، عوده عيوز ماسك المانجا ويارزة تقرأ في القطار. قلت له حتى أنتم
4: لأن كبرت وياه
3: ثقافتهم من ضمن الثقافة هاي. انزين، الحين في أنميات لا تفوت لكل من يريد أن يدخل عالم الأنمي، كل واحد وحسب ذوقه. I think you know Conan.
4: ها طبعاً.
3: أيوة.
4: الجزء الأخير.
3: الفيلم 29 شفتي؟
4: لا، قالوا إن خلاص هم officially أعلنوا.
3: هي.
4: إن تم كتابة الحلقة الأخيرة.
3: هو خلاص الفصل كونان. الأخير يالس يكتبه الحين. عرفتي يحط لمسات الأخيرة، ولكن.
4: شو رأيك؟ متحمس إن أعرف.
3: هي حسيتي كفو. وين الصفقة؟ هذه الصفقة. هاي صفقة العهود جماعة الخير. إنزين. في أنميات بعد لازم الواحد يكون يعني أخذ له فكرة عنهم.
4: أوكي.
3: عندك Attack on Titan، هذا يعني دسم والله، لو تابعتيه بتقولين هذا كيف مسوينه أنمي، هذا كيف كرتون، مو للأطفال أبدا.
4: أوكي.
3: من الحين أقولها جماعة الخير، هذا الأنمي مو للأطفال أبدا. عنف، القصة عميقة، الصغارية ما بيفهمونه. اللي للصغارية اللي هو سباي اكس فاميلي، هذا كيوت.
4: أوكي.
3: وايد كيوت، عرفتي القصة الحبكة فيها حلوة. ديمون سلاير هذا 50-50، يعني أظني فوق العشر أو 12 سنة، ولو يشوفونه بيفهمون القصة أكثر وأكثر. أوكي. لأنهم اللي هو يعني صائدي الشياطين. عندك اللي هو هذا انترستينج، بعد من الأنميات العميقة واللي قصته تقولين كيف جت الفكرة في بالهم، اسمه Death Note،
4: ملاحظات الموت.
3: هي نعم. هذا شو؟ طالب في المدرسة يتمشى، شاف دفتر على الأرض طايح مكتوب عليه Death Note، فضوليا خذ الدفتر ثار البيت، كتب اسم اللي اسمه كتب على هذا الدفتر،
4: ودع.
3: أوه. عرفتي؟ فهني عرف ان هذا الدفتر اي شخص ينكتب
4: كل
3: اسمه
4: كل ما يضي ينتقد من حكي.
3: ثانك يو سو ماتش. فهو خذاها على اساس انه يطهر البلاد من الاشخاص الشريرين حسب أشرار. نظرته. عرفتي؟ يعني هو شايف هذا شرير يروح يحط اسمه ويكتب اسمه في الدفتر
4: بالتوفيق
3: ويتوكل. قصته رائعة،
4: وهذا بعد يناسب الصغار ولا لا.
3: إيه؟ هذا يعني المراهقين فما فوق. عرفتي؟ ولكن من الأنميات المهمة جدا جدا جدا. أتمنى تختارين واحد منهم وتقولي لي عبدالله أنا ببدأ بهذا.
4: عبدالله خلنا خلص الكتب اللي عندي.
3: إنزين نوعي شوي.
4: ها؟
3: صفحتين من هني، حلقتين من هني. ولا ما, ما
4: والله ممكن يعني أنا منفتحة على متابعة الأشياء الجديدة. يعني مؤخرا شفت أكثر عن مسلسل كوري مثلا.
3: أوكي.
4: فبديت أنفتح على الأشياء الجديدة, لكن هي. عندي مشكلة الإدمان اللي أبغى أخلص, فأنا أكره أدخل في هذا المود.
3: أوكي.
4: اللي أبغى أشوف حلقة ورا حلقة حلقة, فكأني أنفصل عن العالم. بدأ أقول أنا شو سويت في يومي؟ ياس قدام التلفزيون وحلقة ورا حلقة حلقة ورا حلقة. فشوي أحاول يعني ها يعني عنصر المقاومة حاضر وموجود.
3: أيوة أيوة.
4: لا لا لا لا ما أبغي أتعود من الشيطان وأقول خلاص خلني أقرأ كتابي وايد أحسن.
3: أوكي.
4: بس ممكن ممكن أكثر واحد منهم في الأجزاء,
3: أكثر واحد منهم بيكون Death Note.
4: Death Note,
3: Death Note بيكون أكثرهم.
4: بس إذا وايد مراهقة وشي ما أحب.
3: لا لا شيء ناضج شيء شيء شيء. لا لا بيخليك كل حلقة إنه ها كيف
4: أوكي.
3: تترين الحلقة اللي عقبها اللي عقبها اللي عقبها. هالي استوابي
4: أه.
3: تميت يعني
4: على أي منصة تابع؟
3: موجود على نتفليكس, موجود على كرانشي رول.
4: أوكي.
3: يعني هالمنصتين موجود عليهم, وحتى مدبلج إنجليش لو تبين تتابعينه بالإنجليش.
4: لا لا بالياباني. بس مع أصواتهم.
3: أوكي تحبينه بالياباني أحلى يعني وأحلى بعد.
4: السبتايتل أحس أحلى.
3: أيوة يعطوك
4: إياها. زين يعني سؤال لك عبد الله, على كثر هاي السنين ومتابعتك لعالم الأنمي تعلمت ياباني؟
3: كلمات كلمات. لأن لغتهم مع أن لغويا هي سهلة.
4: أي.
3: كقواعد.
4: نعم.
3: ولا هي نعم من أسهل لغات آسيا. اليابانية.
4: أوكي.
3: قواعدها حسب ما قريت قواعدها جدا هينة. بس تعال المصطلحات والفوكابلري خلنا نقول, هذا الواحد لازم يتعلم كلمات عسبة عقب يبدأ يركبها بالقواعد.
4: أوكي.
3: عرفتي فالموضوع يبالة تعمق أكثر. لكن أنا لقطت لي كم من كلمة,
4: كم من كلمة.
3: مشيت عمري أريغاتو غوزايمس اللي هي شكرا جزيلا.
4: لا بنسويها 7 to 1. أوكي الفقرة الجاية
3: خلاص خليني أتعلم 7 كلمات.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اكتشف وجه مختلف للآيس كريم الكوري مع جود سول. مالو ميلت يغلف آيس كريم غني بمارشميلو ناعم، بينما يجمع مونة قلب كريمي مع ويفر رفيع ومقرمش. جود سول متوفر في كبرى منافذ البيع ومنصات التوصيل.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري تقريبا من نهاية شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلزة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. أما عن شارع الإمارات العابر اللي أشوفه، الازدحام المروري بادي من عند حي براشي في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. شارع راس الخور عليه كثافة مركبات متجهة إلى شارع الخيل اللي أيضا بتم

خلينا نخبرك ومستمعينا عن وجهة صراحة من الوجهات المميزة. نحن نتكلم عن دبي باركس اند ريزورتس، ولكل عشاق المغامرات تاريخ 7 اكتوبر خله وين في الكالندر عندكم. ليش؟ لان دبي باركس اند ريزورتس بتستقبل ضيوفها مع عالم من الالعاب والمغامرات والتجارب العائلية في عالم ريفرلاند، وتنتظرنا 14 تجربة، منها تجربة محاكاة السباق من لامبورغيني وصالة بولينج جديدة. يعني أجواء حلوة، أجواء حلوة بتكون في دبي باركس الريزورتس. هذه أكيد التجربة يعني ننتظرها، وأنا أوردي أحب ريفرلاند، أحب التمشاي هناك والمباني اللي على ستايل الستايل الفرنسي هذا، عجيب عجيب صراحة. واشتقت الموشن جيت، انا من الوجهات اللي هناك احب موشن جيت. بالضبط، هي الفيفوريت عندي. طبعا مثل ما قلت لكم 7 اكتوبر ان شاء الله تعالى بيكون موعدنا في دبي باركس اند ريزورت. نحن مستمرين وياكم ان شاء الله تعالى، بعد شوي اكيد نرجع ونتابع وياكم 707. اما الحين خلينا ننتقل لهاي المحطه الغنائيه من حسين الجسمي، وبنرجع نتابع وياكم ويا مرحب الساعه.

0: تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
5: راديو 1009.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.
6: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
9: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
10: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة وسعد لصباحكم وكل أوقاتكم. عهود تبى تختبرني جماعة الخير.
2: 7 to 1. بما أن عبد الله وايد مع أجواء المسلسلات اليابانية المصورة، القصص المصورة
1: أنمي،
2: والحين نبغي نسأله، يعني سألنا قلنا على كثر هاي السنين وعلى متابعتك لهاي المسلسلات اليابانية هل تعلمت اللغة اليابانية؟ لا ما تعلمت، تعلمت كلمات. انزين 7 to 1، عطنا 7 كلمات باللغة اليابانية.
1: انزين، أول أنمي شفته بالياباني كان المحقق كونان، فمنتاتي يعني محقق.
2: اوكي، منتاتي.
1: ايوه
2: حلو.
1: انزين، واتاشي معناها انا.
2: اوكي،
1: هذا اللي اتذكره. واتاشي وا يعني انا او اسمي. تمام.
2: لا انت الحين تعطينا كلمات صح ولا
1: لا؟ لا لا لا لا، قاعد اراجع وياك الحين. انزين، اهم كلمه اللي هي اريغاتو غوزايمس، هذه ثانك يو. اوهايو غوزايمس، جود مورنينج.
2: حلو، سوينا 4 كلمات.
1: هي لحظة، وكاتا.
2: ها؟
1: وكاتا.
2: وكاتا.
1: وكاتا. شدي على التاء. هذه هي، شوفي هني كيف اللغة اليابانية، هذه الكلمة لها كذا معنى.
2: إنزين.
1: تقدرين تقولينها أن فهمت عليك، تقدرين تقولينها تمام، تقدرين تقولينها أن الحمد لله. أوكي. It's a relief.
2: أوكي.
1: هذه كلها وكاتا.
2: باقي كلمتين.
1: أزين. أو سهلة. Yes or no. Yes. Hi. No. Yeah.
2: هاي
1: يي. ايوه
2: اوكي،
1: والله عرفت اي سبع، والله عرفت اي سبع، والله عرفت. كنت خايف.
2: كنت خايف
1: والله، قلت انا ما اول كلمتين على بالي اريغاتو واوهايو.
2: اوكي، انت ولا الاي اي عبد الله؟
1: انا ولا الاي اي، انا ولا الاي اي، انا ولا
2: انت ولا الاي اي؟ تشات جي بي تي يمكن، يعني يمكن الحين انه يعلمك اي لغه كانك تملك معلم خاص محترف.
1: أوه.
2: بس لازم يكون في برومت تسويها عشان تجرب.
1: حلو.
2: المعلم الشخصي يتصرف كأنه معلمك الكبير في اللغة.
1: هي.
2: تحط له خطة تعلم شخصية لمدة 30 يوم بناء على مستواك الحالي وأهدافك والوقت المتاح لدى الدراسة. تركز على المحادثة العملية وأكثر المفردات استخداما أولا، عقب تدريب على المحادثة، تجري ويا محادثة طبيعية باللغة اللي هي هاي اللي تبغي تتعلمها.
1: هي.
2: تبدأ من مستواك وتزيد الصعوبة تدريجيا، تصحح الأخطاء بعد كل إجابة وتشرحها بطريقة مبسطة. والبرومت الثالث أن تتحدث كأهل اللغة.
1: أوهو.
2: فتقول له علمني 20 عبارة شائعة يستخدمها المتحدثون الأصليون للغة فعليا في محادثاتهم اليومية، ويذكر لك المعنى طبعا وطريقة النطق ومثال طبيعي لكل عبارة. 4، بناء المفردات، يعطيك يوميا 10 كلمات عالية الاستخدام من اللغة اللي انت تبغي تتعلمها لكل كلمة.
1: هي.
2: تذكر معناها، نطقها، جملة توضيحية وطريقة بسيطة للتذكر. البرومت الخامس القواعد بسهولة. تقول له علمني قواعد اللغة كأنني مبتدئ تماما، استخدم شروحات بسيطة وياية، أمثلة من الواقع وتمارين قصيرة، لا تنتقل إلى المفهوم التالي إلا بعد أن أفهم المفهوم الحالي جيدا.
1: حلو.
2: 6، تقول له صحح كلامي، بكتب لك جمل باللغة هاي اللي أنا جالسة أتعلمها وياك.
1: هي.
2: صحح كل خطأ، أرني الصيغة الصحيحة والطبيعية، اشرح لي أين أخطأت وأعطني جملة مشابهة لأتدرب عليها. البرومت السابع، وضع الانغماس اللغوي، تقول له من الآن فصاعدا اتصرف كأنك شريكي في الانغماس باللغة، تحدث معي في الغالب باللغة واستخدم العربية فقط عند الحاجة الفعلية لشرح شيء ما، ضعني في مواقف حياتية واقعية مثل طلب الطعام، السفر، التسوق والمقابلات الوظيفية. وبالتالي انت شوي شوي ممكن تتعلم هاي الأوامر وهاي الطريقة، 7 قواعد، ويمكن يمشي وياك الموضوع مع تشات جي بي تي ويصبح عندك معلم احترافي.
1: حلو.
2: وتتعلم اللغة اللي تبغيها.
1: والله كفو،
2: حلوة الفكرة،
1: وايد حبيتها. تعرفين لأن أنا استخدمت دولينجو.
2: دولينجو يعلم كلمات وعقب يخليك تصنع جمل.
1: بالضبط.
2: بس أنا مثلا دولينجو صراحة ساعدني في حفظ الكلمات.
1: صح.
2: أكثر من صياغة الجملة
1: 100%.
2: لأن في النهاية هو يحط لك اختبارات فأنت تركب الجملة سهل
1: هي.
2: لكن لا أنا أبغي أتعود
1: هي.
2: أن أنا أحد يعني كيف أقول لك أمارس هاي اللغة مع شخص، فممكن تشات جي بي تي يكون هذا الشخص اللي أمارس وياه اللغة.
1: والله فكرة، خلونا هي والله خلينا نجرب بالعكس.
2: شو رأيك نسوي نحن هاي الأوامر القواعد هاي
1: هي.
2: نجربها ويا بعض مرة
1: هي.
2: ونشوف إذا صدق يعني
1: ديل
2: نسويها لايف.
1: ديل ام ان.
2: اوكي
1: ام ان.
2: انت اي لغه؟
1: انا يلا خلنا ندخل بالياباني.
2: انت بالياباني؟
1: هي.
2: انا اسبانيول.
1: اسبانيول حلوه هي. اللغه حلوه.
2: احب يعني عندي كلمات
1: نفسك انا هي.
2: وايد وايد كلمات لكن الجمل
1: هي. تركيب الجمل قواعدها باي ذا وي نفس العربي بالضبط.
2: هي هم عندهم ترى المؤنث والمذكر
1: بالضبط.
2: نفسنا وكذلك اللغة الفرنسية بالمناسبة مؤنث ومذكر
1: بعد.
2: نعم.
1: اوه هاي جديد علي.
2: هي. فتتعلم اسباني وتبدع عادة بالاجواء الاسبانية وتصير تشوف المباراة وتقول سي
1: اولا

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: رحبك الغيم كانه جالس انا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دائم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمن الذكية كمعيار أساسي في هافال H9، هافال V7 وتانك 500 GWM. انطلق مع المزيد.
1: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إن من الممكن عقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وان ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، لكن هذا الاحتمال لا يزال غير مؤكد. صرح وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. قال رئيس الصربي أن صربيا افتتحت مصنعا لتجميع طائرات مسيرة متطورة إسرائيلية الصنع والتي ستزود الجيش الصربي وقوات مسلحة في دول أخرى. أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان أن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبيي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. حذر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث من المخاطر الوجودية المرتبطة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة استضافتها اسكتلندا وجمعت شخصيات بارزة في هذا القطاع في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي من تطور هذه التكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الجو جوكم.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
5: تحية طيبة نوجه لكم جميعا، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. صباح الخير للجميع.
6: صباح النور يا عبدالله، وصباح الخير على كل من يسمعنا. بنسبة كم تحتاج إلى الكوميديا في حياتك بصدق وأمانة؟ يعني ما له داعي حتى المبالغة. ترى هو يعتمد على شخصية الإنسان.
5: أنا أحب الكوميديا، وساعات صدقيني يوم أفتح تطبيقات اللي هي الستريمينج، ساعات أروح القسم الكوميدي، حتى لو فيلم شايفينه مليون مرة، مستعد تشوفه مليون مرة ومرة، عرفتي؟ بس ساعات نحتاج هذه الجرعة من الكوميديا، أحتاجها وايد صراحة. صراحة، لأن أغلب الأشياء اللي أشوفها أكشن أو دراما أو يعني يجيني ضيق نفس.
6: أوكي، بس سؤال، هل أنت فعلا تحتاج الكوميديا من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، ولا من الأشخاص بكل أمانة؟
5: يعني واحد يوم يكون روحه بيقضيها على الأعمال الفنية، بس حالات يوم واحد يكون حد يعني حوله يكون إنسان كوميدي، هاي الناس راح أغبطهم، اللي يكون راعي نكتة مثل ما يقولون، عرفتي؟ دمه خفيف. يعني كل كلمة يقولها تكون شيء لطيفة، ترسم بسمة، تخلينا نضحك.
6: صدق عبد الله، في بعض الأحيان يوم يتفقون الصديقات إن يطلعون، إذا كانت هاي الصديقة بتكون موجودة في الطلعة وايد أتحمس وأبغي أسير. وسبحان الله دمها خفيف والسوالف جميلة وياها، والواحد يحب يسمعها وما يمل منها، وسبحان الله يعني من تشوفها تبغي تضحك. فأنا أشوف أن ساعات نحتاج الكوميديا من الأشخاص اللي حولنا.
5: صحيح.
6: ممكن يكون لها تيست وذوق مختلف، لكن حتى المسرحيات والمسلسلات والأفلام هناك في أشياء مثل ما ذكرت عبد الله، يعني في أشياء تتم تنعاد عادي، بتشوفها وما بتمل منها
5: بالضبط.
6: وكل مرة بتضحك حتى لو أنت حافظ السيناريو. فاليوم نحن نبغي نتكلم عن سيناريو مسرحية المهندس الذوق العام.
5: نعم، هذه المسرحية الكوميدية بتكون ضمن مهرجان دبي للكوميديا، وبتكون إن شاء الله تعالى في دبي أوبرا. شو قصتها يا عبد الله؟ قصة المسرحية جماعة الخير تدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، وبنتابع قصة زوجين وهم يعيشون يعني تجربة غريبة وجميلة، ومراحل حياتهم لأول مرة يعيشونها هذه التجربة، واللي هي انتظار المولود الأول. بيكون هنالك تقلبات عاطفية، طبيعي هالموضوع، وسوء تفاهم، وسلسلة من المواقف الكوميدية المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام، وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأنه يصبح يوما ما مهندسا للذوق العام.
6: أنا آسفة بس يعني استوقفني شيء.
5: شو
6: تحس الأهون يا عبد الله، أن الأزواج يختلفون في موضوع تسمية الطفل، ولا في موضوع بناء مستقبل هذا الطفل؟
5: أحس الاسم
6: أهون.
5: أحس الاسم لا، يدخلون في جدال في الموضوع لين ما يتم اختيار الاسم. شو أحس؟ مستقبل الطفل احس انه لا خله يوصل بالسلامه ويبدا يعني تعرفين انت المراحل الاولى من حياه الطفل. عقب اظن يوم خلاص بيبدا يدخل المراحل الدراسيه هني الواحد بيفكر خلاص دخل كي جي بعدين جريد 1 يا ربي وين اوديه شو اسويه.
6: بس ليش نشيل هم الطفل يعني بهاي الطريقه عبد الله؟ ليش احنا ما نعطيه مساحته؟ يعني نحن عندنا هاي المشكله, مشكله الاباء والامهات ان باكر ولدي بيكبر ابوي مثلا يستوي طيار ولا ابوي يستوي مثلا في التخصص الفلاني ولا يدرس مثلا التخصصات الجديده زي هذا الطفل. يعني احنا ما نراعي مشاعره.
5: انا احس حاليا الجيل الحالي احس ان عندهم النظره هاي انه متفتحين اكثر انه يخلون الطفل يتجه لميوله هو. يعني رب العالمين شو خالق في عقله, عرفتي؟ لانه يمكن على ايامنا وقبلنا كان فعلا التوجيه بالتوجيه الوظيفي من الاهل كان موجود, انه وكنت تلاحظين ان الوظائف كانت يا دكتور يا مهندس يا هي وظيفتين ثلاث او محامي او طيار او قاضي, عرفتي؟ يعني هذه الامور. ولكن الحين ما شاء الله تبارك الرحمن مع كثره التخصصات الدراسيه والوظائف المتوفره بسوق العمل احس انه فاتحين المجال للطفل.
6: إن من كثر ما تكلمنا عن سيناريو مسرحية الذوق العام صدق يعني قمنا شي ندخل في تفاصيل خاصة حتى صدق في الطفل, يعني تفكر فيها في المجتمع إنه هل فعلا مثل ما عبدالله ذكر إنه لين اليوم هناك أو خلنا نقول يعني سابقا كان التركيز أكثر على تخصصات معينة ولا أصلا هذا الشيء موجود إلى الآن أن هناك رغبة من الآباء والأمهات أن يدخلون ولدهم في تخصص معين أو يتمنون أن يدرس هذا التخصص, ولكن للأسف يعني يخيب ظنهم معنا على فكرة عقب يفرحون فيه.
5: هي أكيد
6: يكونون فخورين فيه
5: أكيد
6: لأنه هو سيبدع في هذا المجال.
5: صحيح,
6: فنفس القصة مع مسرحية مهندس الذوق العام. من كثر ما تكلمنا على السيناريو عبد الله يعني فضول شو بتكون نهاية المسرحية؟
5: ترى هذا هو حتى الاسم كاتشي, ان كيف يعني مهندس الذوق العام, شو الموضوع؟ ففعلا نبى نشوف المسرحية, نبى نشوف احداثها, شو القصة, شو يبون, كيف بيسوي هذا الموضوع, كله بيبين ويانا اكيد تاريخ 9 و10 اكتوبر في دبي اوبرا. طبعا المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات والشريك الاعلامي الرسمي الخليجية 1009. التذاكر نقدر نحصل عليها من visitdubai.com. ف خلاص الموعد قرب, بنشوف المسرحية, نشوف شو أحداثها, وأكيد ساعتها بنعرف ما هو ومن هو مهندس الذوق العام
6: وما مصيره.
5: هذا أهم شيء, المصير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقت تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي ما تشوف الحب لو كلك عيون.

0: على الخليجية.
1: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل royacareers.ae.
0: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكينو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام عليكم جميعا وين مكانت وجهاتكم في هذه الأوقات. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين لدبي من الشارجة عبر شارع الاتحاد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة عادت إلى طبيعتها والأمور طيبة الحمد لله رب العالمين. ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي كثافة للمركبات داخل دبي. الكثافة موجودة على الطرقات الرئيسية طبعا داخل دبي، ولكن بشكل عام ما أقدر أشوف أي شيء يعرقل حركة السير، ودائما هذا أهم ما في الموضوع. وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم. وإذا واجهتوا أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير خبرونا عنها على الرقم SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية، دانة الأثير، 1009
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: عرضنا للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 20 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
2: العودة إلى المدرسة برعايات جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: 18 سبتمبر وزيارة مدرسية ثالثة نزور فيها، أو أنا بالأحرى بزور فيها.
2: عبد الله
1: تخلى عني.
2: أي والله للأسف الشديد.
1: بزور مدرسة جيمس الوطنية في البرشة في دبي، وإن شاء الله بتكون عندنا ألعاب وايد حلوة. أكيد فريق الخليجية أيضا ما بيقصر وبيكون موجود في الألعاب المختلفة اللي بنقدم من خلالها أيضا جوائز مختلفة للي بيكونون جزء من هذا اللقاء المدرسي، لقاء ترفيهي. وبصراحة محظوظين هالطلبة أن يأتي الزيارة يوم الجمعة. عيد عيدين
2: يعني يمبونه دوام قصير، والحين بعد بياخذون بريك حلو وياك. يا سلام،
1: يعني المفروض حتى اللي ما يفوز يكون فرحان.
2: هذا هو،
1: عطيناها بريك صح ولا لا؟
2: كل ما نزورهم هاي الكلمة دوم نقولهم إياها. عهود تحديدا تقول أنتم ماخذين الحين بريك، أنتم ماخذين
1: يعني
2: بريك من الكلاس.
1: أقول لهم يعني شو عندكم، شو حصتكم؟ اللي يقول عندي حصة ساينس، اللي يقول عندي حصة ماث. زين أوكي، نحن عطيناكم بريك. أكيد نحن ما نبغيكم تتخلفون عن دراستكم وتتأخرون عن المنهج، لكن بعد يعني
2: تغيير جو،
1: تغيير جو، نعطيكم بريك فتسوون سكيب. عموما نحن مستعدين لزيارة مدارسكم. انتو كل اللي عليكم تدخلون على موقعنا 1009.ae، بشوفون مستطيل مكتوب فيه العودة إلى المدارس، اضغطوا عليه وسجلوا كل البيانات المتعلقة ب
2: صح اذا بصح بمدارس اطفالكم اكيد من خلال الضغط على هذا المستطيل. كل الديتيلز تحطونه، من بعدها تسجلون اكيد البيانات، وباذن الرحمن نكون في عندنا زياره. تمت زياره واحده ويمكن
1: نشوف منو المدرسه المحظوظه اللي بنزورها.
2: بالضبط بالضبط.
1: والجوله ما زالت مستمره بمنح اكيد طبعا 3 اجهزه لوحيه لكل مدرسه من فريقنا، فريق الخليجيه. وهذه خلونا نقول الجادجتس او الاجهزه اللوحيه مقدمه من سكيبلي من راك بانك، بالاضافه الى سماعات والكثير من الهدايا، الى جانب السكوترات والحقائب المدرسيه ومعدات السلامه من هيئه الطرق والمواصلات. فكل اللي عليكم ترشحون مدرستكم من خلال موقعنا الالكتروني، وممكن هاي الجوائز تكون من نصيب ابنائكم طلبه المدارس. العوده الى المدرسه من الخليجيه 1009 برعايه هيئه الطرق والمواصلات دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، وارستا شوب، وسكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. والرعاة صراحة يعني ما قصروا في تقديم الجوائز المختلفة، ومدلعين حتى اللي يخسر بعد مدلعين.
2: ما حد يطلع خسران وياه،
1: ما حد يطلع خسران. أيضا اليوم بيشتاقون لزميلنا عبد الله، لأن ما شاء الله كل زيارة ييهم بحذاء من سكيتشرز مميز. نعم. فيلفت الانتباه اللي عند الأطفال وكذي يتحمسون يسون يطالعون الحذاء. فعلى الطاري خلونا نتكلم عن سكيتشرز اللي تساعد فيه سكيتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. كل اللي عليك تشتري حذائين مقابل 399 درهم وتحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية، كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا في العرض لفترة محدودة. هذه كانت بعض أجواء حملة العودة إلى المدارس على الخليجية 1009، وبدعم من الرعاة اللي قرروا أنهم يكونون جزء من هذه الحملة. وإن شاء الله في هذه اللحظات أنا سأتهيأ وأقول لكم مع السلامة، لأن لازم ألحق على زيارة المدرسة، مدرسة جيمس الوطنية في البرشة في دبي. عيالكم هناك
2: أظنون
1: أتوقع أنا زرت هاي المدرسة.
2: أحس أن زارينهم قبل
1: صح؟
2: هي.
1: بس ما أعرف اليوم مفاجأة المرحلة الدراسية أي مرحلة بتكون. ما علي، نسير هناك ونتفاجأ.
2: سلمي عليهم، وإذا حد اسمع عبد الله أعطيه فاوتشر.
1: حاضر.
2: بس هاي قولي لمن عبد الله المهيري.
1: حاضر حاضر.
2: أي طول بعمرك، إن شاء الله ويكند سعيد يا رب لكم جميعا. موعدنا جدد وياكم بإذن الرحمن يوم الاثنين، وأسبوع جديد وحلقة جديدة من 707.
1: مواضيع حلوة.
2: نعم.
1: نوعدكم مواضيع حلوة ابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونقاش حاد.
2: أيوة أحب النقاشات الحادة.
1: زميلي عبدالله
2: إيه طول بعماركم، ونشوفكم على خير. مع السلامة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على الانستغرام، ويمكن تكونون من 25 فائز المحظوظ مع خطط دفع مرنة بصفر بالمية فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط، حملوا سكيبلي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
5: العودة إلى المدرسة برعايات جي دبليو ام. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 الى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات امان ذكية كمعيار اساسي في كل رحلة، لان كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة امنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
6: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
7: صوت بلا صورة.
8: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
9: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
7: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
10: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. قال رئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إنه لن ينشر أصولاً عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران. صرح وزير الدفاع الإيطالي جودو كوريستو أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. قال الرئيس الصربي أن صربيا افتتحت مصنعا لتجميع طائرات مسيرة متطورة إسرائيلية الصنع والتي ستزود الجيش الصربي وقوات مسلحة في دول أخرى، أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبيي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
7: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: أوه، الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
11: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
13: شباب، وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
14: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
6: بحميد، الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
15: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
8: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
15: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
8: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. الخليجية 100 100 خليجية.

0: كانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
2: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله يا صاحبي يلي لك العز نوماس ان كان عندك علم محرجك اطره الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره الشعر بيتي هزلك كل هوجاس وانا البحر وانته من البحر قطره الانسان مشكلته اذا ما له احساس الناس بتفكيرها تصير خطره خطره وهو يصبح خطر في عيون الناس لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس ولا يعامل من يعامل بطره الطف كانك ورد عانقه نسناس واحسن كانك عود فواح عطره ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس واحفظ من التاريخ حكمها وسطره البيت لو قطره يشيد على اساس مع مرور الوقت يختل قطره خلد فعل وادعس على هامه الياس العز مهما طال بيروح وطره
0: اشعار فزاع على الخليجية
4: فزاع
0: 1
5: 0
0: 0

0: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثاً لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدراتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبياي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مستندا لمعلومات من أجهزة مخابرات لم يذكرها بالاسم إن روسيا تخطط لشن هجمات هجين بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول داعمة لأوكرانيا. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجوماً مكثفاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليل، فيما نشرت بولندا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهاراً في غرب أوكرانيا. أوقف فريق إنقاذ إندونيسيا عملية البحث في يومها العاشر عن 8 أشخاص مفقودين في البحر، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران بركان أناك كركاتو في وقت سابق من هذا الشهر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تنامي خطاب الكراهية واستغلال التقنية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق انتشاره، مؤكدا أن أخطر أشكاله يحرض على العنف ويغذي النزاعات ويسهم في ارتكاب جرائم فظيعة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو ودري فلاني بقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من ورا الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شروب وقبايل، ما حد نختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
2: جاهن ومال وجمال،
1: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج، لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى، احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز، في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة، جيجيز العالم يكتب معنا، تفضل بزيارة jijisinternational.com.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
7: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية، الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب، انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
9: بودكاست استكانة.
10: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
11: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
9: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
7: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي، وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
6: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
8: 1009.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع الرحمة يا مجيب الدعاء، نسألك أن تملأ قلوبنا طمأنينة لا تزول، وأن تشرح صدورنا بنورك الذي لا ينطفئ، وارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا، واكتب لنا الخير حيث كان، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبد العزيز الماجد بمنطقة الدار البيضاء بإمارة أم القيوين، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان: وجعلنا من الماء كل شيء حي. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.

الحمد لله الحمد لله الذي عم خلقه بفضله وأسبغ عليهم من نعمه ورزقهم الماء من واسع كرمه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله.

0: تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم ربنا جعلها الله تعالى بين أيدينا حتى ألفنا وجودها فغفلنا عن عظيم قدرها. وقد كان أجدادنا يقطعون مسافات لأجلها ويتحملون المشقة في سبيل الحصول عليها. إنها نعمة الماء، آية باهرة على عظمة الله وقدرته. قال تبارك اسمه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فتدبروا كيف عظم الله نفسه بالتفرد بإنزال الغيث من السماء، كيف لا وقد جعل به قوام حياتنا. ألم يقل ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فخيط الحياة في الأرض متصل بالماء، به نروي ظمأنا، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وبه نتطهر لصلواتنا ونسقي أنعامنا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وبالماء تخضر أرضنا. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وتنمو الأشجار وتخرج الثمار، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فيتوافر به غذاء الإنسان ورزق الطير والحيوان. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. لذلك يفرح الإنسان بغيثه، لذلك يفرح الناس بغيثه ويحزنون لفقده. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهل أنتم شاكرون لله؟ احمدوا الله على فضله وامتثلوا أمره، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، إن من شكر نعمة الماء أن نعرف قدرها ونستشعر عظيم فضلها، فنحسن استعمالها ونبتعد عن الإسراف فيها. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل قطرة ماء تهدر بغير حاجة إنما هي تصرف في نعمة عظيمة بغير حق، وتفريط في أمانة أودعها الله بين أيدينا. فمن دعته نفسه إلى الإسراف في الماء فليتذكر إنسانا مثله يضرب في الصحراء يبحث عن قطرة ماء، يبحث عن قطرة ماء، وآخر يحفر بين الصخور رجاء قدر منه يسير. وليقف عند قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلماء: الماء من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ألم يأتكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وإن المتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في استعمال الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، أي ما يساوي نصف لتر تقريبا. فإذا كان هذا اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الطهارة للعبادة، فما بالنا باقتصاده في غيرها؟ فتأسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورشدوا استهلاك الماء في كل استعمال، فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير، فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير. وكونوا في ذلك قدوة لأولادكم، واعملوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المؤمنون، إن الماء نعمة نشكرها، وأمانة نحفظها، ومستقبل نصونه لأبنائنا وأجيالنا. ومن هذا الوعي الحضاري أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله مبادرة محمد بن زايد للماء، لرفع الوعي بتحدي ندرة المياه وتسريع الابتكار في حلولها وفتح آفاق أوسع لاستدامتها. ومن هذه الرؤية انطلق برنامج رواد المياه ليصنع جيلاً من الشباب الإماراتي يجمع بين المعرفة والمهارة، ويصل العلم بالعمل والفكر بالابتكار، ليسهم في صياغة حلول مستدامة للماء وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء. وقد أثمر هذا البرنامج شراكات عالمية توسع دائرة التعاون بين العقول والخبرات، وتجعل من الابتكار أثراً مستداماً في ازدهار الحياة. وهذا من معاني عمارة الأرض، وهذا من معاني عمارة الأرض التي كلفنا الله تعالى بها، فقال في شأنها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعلم الذي يهدي، والابتكار الذي يبني، والكفاءات التي تؤهل وترتقي، كلها من حسن القيام بأمانة العمارة ومن صدق الوفاء بحق الوطن والإنسان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمة الماء والأمن والرخاء، وبارك لنا في نعمك وزدنا من فضلك، وأدم علينا عطاءك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الحمد لله

إنا أعطيناك الكوثر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك عفوك ورضاك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك وعافيتك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان، هكذا نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من جامع عبد العزيز الماجد.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: الشعار على الخليج.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.
2: دانت الأثير.

0: 1009.
1: امتى انا اشوفك يا كامل وصفك؟

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: قول اتدلل علي نفسك في شيء.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا حاليا تسمعونا من الراديو في السيارة وراجعين أكيد من دواماتكم ومراجعين عيالكم، هلا هلا في الدار بتوصلون بالسلامة، ولكل اللي يسمعنا من البيت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، أو حتى يمكن أنتوا بادين يعني أجواء الويكند قبلنا. بكون وياكم أنا اليازي عبيد على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب. واليوم بما أن اليوم الجمعة ويمعة مباركة عليكم، عندي لكم مواضيع خفيفة ومتنوعة نبدأ فيها الويكند مع بعض، واستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن خلوني أطلع هاي المحطة الغنائية وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. مهرجانات السينما دوم لها جو مختلف، مو بس عرض أفلام وسجادة حمراء ونجوم، هي مكان يجتمع فيه صناع الأفلام والممثلين المخرجين والجمهور، وتكون فرصة لاكتشاف مواهب وأفلام وقصص جديدة من مختلف دول العالم. وبعض المهرجانات مع الوقت تصير جزء من هوية المدينة نفسها، والناس يعني تترياها وتنتظرها من سنة لسنة. وسؤالي لكم يا مستمعين، لو كانت عندكم الفرصة أنكم تحضرون أي مهرجان سينمائي في العالم، أي مهرجان بتختارون وليش؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم فرصة تحضرون أي مهرجان سينمائي في العالم، أي مهرجان بتختارون وليش؟ وخلونا نطلع هذه المحطة الغنائية وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
9: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
10: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
11: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
12: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
13: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: Rolling action.
1: Rolling action.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب مع اليازية. شو لو كانت عندكم فرصة تحضرون مهرجان سينمائي في العالم، أي مهرجان بتختارون وليش؟ مريم تقول أنا بختار مهرجان كان، أحس أجواءه والسجادة الحمراء شي ثاني. الله، نعيش أجواء اللي نشوفها بالتلفزيون. ها مهرجان كان طبعا معروف يعني بمكانته وحجمه الكبيرة واليعني والخاص بالسينما. أما خالد يقول مهرجان، لا خالد عقب بقرأ إجابتك، خلنا نروح عفوا مشاركتك، خلنا نروح لنورة تقول مهرجان فينيسيا. الله، هذا المكان الحلو، تقول أحب المكان وأجواءه مع السينما، أحلى مكان، وايد حلو صراحة، يعني أهنيت شي نورة. ذوق شيخة تقول أنا أي مهرجان يكون فيه نجوم عالميين أقدر يعني أحضر العرض الأول لأفلامهم. ونرجع لمستمعنا خالد يقول مهرجان دبي السينمائي أكيد، وخصوصا عقب خبر رجعته اللي يعني أعلنوا عنها أمس، وهذا هو موضوعي. وإذا تكلمنا عن السينما فعندنا خبر جدا جميل ومهم لعشاقها، مهرجان دبي السينمائي الدولي راجع من جديد. أعلنت عنه معالي منى غانم المري يعني عن عودة المهرجان خلال الحفل أو اليوم الختامي من قمة الإعلام العربي. عودة المهرجان في دورته 15، وموعد انطلاق النسخة الجاية راح تكون في 8 ديسمبر 2027. وبعد وضحت أن العودة بتكون برؤية جديدة تواكب التغييرات الكبيرة اللي صارت في صناعة الأفلام صناعة السينما، مع تركيز خاص على أفلام ومواهب الشرق الأوسط وإيصال قصص المنطقة لجمهور وأسواق عالمية. وطبعا المهرجان له تاريخ كبير لأنه انطلق أول مرة في دبي في سنة 2024، وعلى مدى 14 دورة كان من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة. جمع طبعا صناع الأفلام والمواهب والنجوم في المنطقة والعالم، والنسخة الجديدة ما بس بتكون عروض أفلام لكن أيضا منصة راح تجمع المخرجين والمنتجين والمواهب والمستثمرين، وتفتح لهم يعني باب لمشاريع وتعاونات جديدة تنطلق من دبي للعالم. يعني باختصار بعد سنوات من الغياب شاشة مهرجان دبي السينمائي ترجع تشتغل من جديد، والموعد ديسمبر 2027.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
3: الخليجية
4: 1009.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.
7: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
8: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. دبي القابضة أعلنت عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف ومخصص للمواطنين، والفعالية بتكون يوم 23 سبتمبر في قاعة الجوهرة بمدينة جميرة في دبي من الساعة 10 الصبح وحتى 6 مساء. الحدث راح يشهد مشاركة 7 شركات تابعة للمجموعة من 10 قطاعات مختلفة، وراح يكون يعني في فرص للكفاءات الإماراتية أنها تتعرف على مجموعة من الفرص المهنية الموجودة وتتكلم بشكل مباشر مع فرق التوظيف، يعني بدل ما يكون التقديم أونلاين وبس عندكم فرصة تقابلون المختصين وتعرفون أكثر عن الوظائف وطبيعة القطاعات والمتطلبات الموجودة. وإذا أنتم حاليا في مرحلة البحث عن وظيفة أو حتى تفكرون في خطوة مهنية جديدة، ممكن يكون اليوم المفتوح فرصة حلوة لكم. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: وشغيا طاعك عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ناعس العينين ابو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل القلب لك اطوع من الخاتم بليد والشوق من سرب القطع لرضاك ادل ينقل ودادك من وريد الى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل اهل الثياب الفاخره ما هي تحيد عن الوصل كذلك اصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد متطرف من بعضه وبعضها معتدل اعطاني القدره على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل قفلت باب الوصل يترفى العنيد قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد الظاهر ان الباب ما سكره عدل عيد معي يا صاحبي في كل عيد يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل
0: اشعار فزاع على الخليجية
5: اجمل المنوعات

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأندية.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.

0: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: مرحبا بكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازي. اتخيلوا يوصلكم اتصال بصوت شخص من اهلكم، نفس الصوت ونفس الاسلوب، ويقول لكم بسرعة حولوا لي المبلغ الفلاني، انا في مشكلة. هل بتعرفون اذا هو الشخص فعلا ولا صوت مصنوع من الذكاء او مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ اليوم الموضوع ما بس يعني بعيد عن الواقع، ليش؟ لان تقنيات الديب فيك وتقليد الاصوات صارت ادق، وخبراء دبي يعني الخبراء في دبي ينبهون الناس من استخدامها في عمليات الاحتيال. سؤالي لكم مستمعينا، لو وصلكم اتصال غريب بصوت شخص تعرفونه ويطلب منكم فلوس، شو أول شيء بتسوونه عشان تتأكدون أنه إذا هو فعلا أو لا؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو وصلكم اتصال غريب بصوت شخص تعرفونه ويطلب منكم فلوس، لكن أنتوا هل يعني شو بتسوون أول شيء؟ هل أنكم بتتأكدون أنه هو هذا الشخص فعلا أو لا؟ وخلونا يطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا مغرقت كمي بالدموع ولا جحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي ينحسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشي من فالمودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بنه نصيح لي وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولو لا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي، مع صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي. على الدرب بمعاذيره وقلت بخاطر انطابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وانا اقول العرب لهب لوبك خلك اعرابي.
0: اشعار اشعار على الخليجية.
2: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: أجرس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009. بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: من النصائح، خلينا نخبركم من النصائح اللي تم طرحها مؤخرا لمواجهة الاحتيال باستخدام الديب فيك، ان العائلة يكون بينها كلمة امان او سيف وورد، يعني مثل ما قلنا كلمة سر، يعني كلمة متفقين عليها من قبل، وإذا صار اتصال طاري وطلب مثلا الشخص فلوس أو معلومات حساسة تطلبون منه يقول مثلا هاي الكلمة، هني تتأكدون إذا هو الشخص فعلا ولا لا. ومركز دبي للأمن الإلكتروني طور أداة باسم سراب للكشف عن شو، عن فيديوهات الديب فيك وتحللها يعني إطاراتها وكل شيء فيها، تحلل هذه الفيديوهات. وأهم قاعدة يقولكم لا تستعجلون في التحويل أو أنكم تعطون بياناتكم لمجرد أن الصوت كان مألوف. خلوا عندكم وعي. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: يسود فيها، والدكتور طمنها لا لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
1: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
0: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول الدكتور ولا يعني عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
2: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
11: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنسوي وياكم أو بنجيب ويانا ألعاب وبنسوي وياكم تحديات ومسابقات وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما راح يطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. وإذا تبون هاي الأجواء كلها في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على 1009.ae ويمكن قريب تسمعون أن الخليجية 1009 جاية مدرستكم.

العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بينز، وجود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. خلوني أخبركم أكثر عن سكتشرز. الحين مع العودة إلى المدارس مسوين لكم عرض، تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم وراح تحصلون على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار أنهم يشترون زوجين أيضا مقابل 599 درهم. سارعوا لأن العرض لفترة محدودة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر
2: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
3: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية. كانت الأثير
4: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: أجرس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بان.
1: في اضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على خليجية 1009.
6: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، وما نقدر ندخل الويكند بدون سينما. التفاصيل في رولينج أكشن.
7: رولينج أكشن،
0: رولينج أكشن.
6: واليوم عندنا فيلم نازل تاريخ 18 سبتمبر، اليوم الجمعة راح ينزل الفيلم لعشاق التحقيقات والغموض والقصص اللي تخليكم تقولون لين آخر الفيلم منو فيهم الصح. فيلمنا اليوم راح نتكلم عن فيلم اسمه دايرة. بس قبل لا نتطرق لموضوع الفيلم والأكشنات ونتكلم عنه، بسألكم سؤال: شو نوع الأفلام اللي تختارونها؟ يعني الحين عندكم الويكند، شو نوع الأفلام اللي تختارونها؟ خبروني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 في الويكند. إذا حابينكم تروحون السينما، شو نوع الأفلام اللي تختارونها؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ويا هلا بكل من انضم لنا وشاركنا في برنامجكم لايف هاب مع اليازي. وسؤالي كان لكم، شو الحين بما اننا نحن في الويكند، شو نوع الفيلم اللي تختارونه من السينما؟ مريم تقول الغموض والتحقيق، احب احاول اعرف النهايه قبل الفيلم. ها استويتي محققه يا مريم. خالد يقول الأكشن بدون تفكير. الله، منو ما يحب الأكشن؟ كلنا نحب الأكشن على فكرة. الأكشن من أنواع الأفلام اللي يعني تخلينا نتحمس أكثر، خاصة إذا ممثلين نحبهم ومتعودين عليهم بأفلام الأكشن. شيخة تقول الكوميديا، خصوصا في الويكند أبغي شيء خفيف يغير مود الضغط والشغل. والله أنا معاك يا شيخة، الكوميديا صدق إحنا نحتاج، يعني أوكي أكشن وغيرنا بعد نحتاج إنه شيء يرفه عنا ونتم نضحك طول الفيلم، مو بس على أعصابنا وأكشن وحماس وكذي. مستمعات النورة تقول الرومانسية أو قصة حقيقية. القصص الحقيقية يوم تتصور كأفلام صراحة جدا جدا جدا رائعة. أو أكيد يعني التمست نقولها ونورة رومانسية، تحب أفلام الحب وكذي. فأروح لمستمعنا حمد يقول الرعب بس لازم مع مجموعة. ها أنا تصدقون أشوف أفلام الرعب عادي، ما عندي مشكلة، بس يعني ما أحب اللي فيها يعني مشاهد وايد ما لها داعي، عرفتوا، دم وغيره، ما أحب يعني. أحاول قد ما أقدر إذا بدخل فيلم حتى لو كان رعب، أوكي رعب في مشاهد ثانية أوكي غير الأشياء اللي ذكرتها. المهم لازم نستمر وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق. ولا تنسون سؤالي، شو نوع الأفلام اللي تختارونها في الويكند؟ طرشوا لي إياها على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضور غياب؟
3: من يرد صوت وحضور غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
10: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: Rolling action.
1: Rolling action. فيلمنا اليوم هو دايرة، نازل اليوم في سينمات الإمارات بتاريخ 18 سبتمبر. الفيلم من بطولة كارينا كابور، الله ممثلتي المفضلة، أحب تمثيلها صراحة. وهو فيلم تحقيق وتشويق مستوحى من أحداث حقيقية. القصة تتبع ضابطين انزين يدخلون في قضية مثيرة للجدل، وتحط كل واحد منهم في جانب مختلف من نفس النظام. ومع تطور التحقيق تبدأ الأسئلة عن الحقيقة والمسؤولية والحدود الأخلاقية للعدالة. يعني إذا تحبون الأفلام اللي تخليكم تفكرون وتتناقشون النهاية، يعني عقب الفيلم، ممكن يكون خياركم لهالويكند. وفي النهاية في رولينج أكشن نحن نسأل يعني دائما إذا كان worth it or not worth it. ممكن أخلي جدولي في الويكند وأسير أشوف الفيلم. ولا تنسون يا مستمعينا مسابقتنا بعدها موجودة على الإنستغرام. أي فيلم شفتوا قيموا، أعطوني تقييمكم من 10 عشان تدخلون معايا بفرصة للفوز بتذاكر سينما. الأحلى في هذا ما أنه ما عليكم، أنا ما طالبة منكم وايد أشياء، طالبة منكم أن أي فيلم شفتوه اكتبوا لي اسم الفيلم والتقييم من 10، وأنا إن شاء الله راح أختار فايز راح يفوز وياي بتذاكر سينما. لا تنسون تقييماتكم، وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
5: تحية طيبة نوجهها لمستمعي الخليجية 1009. اليوم نحن سعداء جدا بأكيد استضافة أستاذة فاطمة حسين، الرئيسة التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة. تحياتنا لك أستاذة فاطمة، وحابين نبدأ وياك بالسؤال الأول على مستوى الرؤية والأهداف. شو اللي تمثله منصة الملتقى بالنسبة لدبي القابضة، وشو حابين أن تضيف فعليا إلى تجربة الكفاءات الإماراتية داخل المجموعة؟
6: الملتقى بالنسبة لنا هي المنصة التي تجمع الكفاءات الإماراتية كلها تحت مظلة واحدة في دبي القابضة. من خلالها نعرض فرص العمل والتطوير والمسارات المهنية بشكل أوضح وأسهل. هدفنا مو بس أن نوظف المواطنين، لكن نساعدهم يطورون مهاراتهم ويحققون طموحاتهم المهنية من أول خطوة في مسيرتهم إلى المناصب القيادية.
5: كيف بيترجم اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين هذه الرؤية إلى فرصة عملية؟ وشو اللي بيحصل الزائر مختلف يوم يحضر أكيد اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين تاريخ 23 سبتمبر؟
6: في اليوم المفتوح بنجمع شركات كثيرة في دبي القابضة في مكان واحد، عشان يقدر المواطن يتعرف على فرص وظيفية في مجالات متنوعة مثل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وغيرها. وشيء مميز عندنا إن الحضور بيقدروا يتكلموا مباشرة مع فرق التوظيف ويتعرفون على الوظائف المتاحة، حتى يسوون مقابلات فورية في نفس اليوم.
5: هل الفرص موجهة للخريجين فقط، ولا هناك نطاق أوسع من الوظائف؟
6: لا أبداً، الفرص متاحة لمختلف المراحل المهنية. عندنا وظائف للخريجين والبدايات المهنية، وعندنا أيضاً فرص للأدوار التخصصية والإدارية والقيادية. تدري؟ ونحن نبحث عن كفاءات في عدة مجالات مثل المالية والموارد البشرية والأمن السيبراني والتسويق والشؤون القانونية والضيافة وغيرها.
5: الكفاءات الإماراتية اليوم تدور عن أكثر من مجرد التوظيف. كيف تضمن منصة الملتقى استمرار التطور بعد الانضمام

0: من الجلسات واللقاءات مع فرق التوظيف والقيادات مع خالد المالك ومالك المالك الرئيسيين التنفيذيين لدبي القابض للعقارات ودبي القابض لإدارة الأصول والكثير غيرهم، ويمكن يكتشفون فرص أو مجالات ما كانت أصلاً في بالهم وتكون مناسبة لهم أكثر مما كانوا يتوقعون.
1: 1-0-0-9. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، تقدرون تتابعون رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، تدور أحداثها في أجواء اجتماعية وكوميدية، بتتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أحلى وأجمل وأغرب مراحل حياتهم وهم يتريون ولدهم الأول، وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة وهم يحاولون يعني يخوضون هاي الرحلة بسلام. وبينما هم يتريون طفلهم الأول يحلمون بأن يصير يوما ما مهندسا للذوق العام. المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، كونوا مستعدين بتاريخ 9 و10 أكتوبر وتحجزون تذاكركم عبر visitdubai.com، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. وبكذي يا مستمعين وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، شكرا لكل من كان ويانا وشكرا لكل من تفاعل وشارك ويانا على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشاويركم وشاركتكم مساء لطيف وحلو نفسكم. موعدنا يتجدد إن شاء الله يوم الأثنين من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
0: فسار
3: وين انت يلي كل ما قلت وين انت حتى السؤال يقول وين الإجابة عامين ضايق وانت لليوم ما بنت وهي حالتي بين الحزن والكآبة لو شنت بعيون المخاليق ما شنت في عين من حبك سرابها سرابة لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت صدر من الهجران صاير خرابة عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت الحال واحد والظروف تشابه اذا سألت تحبني قلت لي كنت وانا ابتسم من باب حب الدعابة اذا سألت تحبني قلت لي كنت وانا ابتسم من باب حب الدعابة ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلده المشيب الشبابة أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلدها المشيب لشبابه تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت انه يعيش بواقع ما درابه لكننا وش هو انا وانت ويش انت هذا السؤال اللي يبي له اجابه
0: اشعار فزاع على الخليجية
4: الجو جوكم

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن العراق اليوم استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ 10 سنوات. تذكرت قناة تلفزيونية باكستانية أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا، بينهم 5 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال غرب باكستان. اليوم بدأت الشرطة اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذ استمرت في هذا النهج. استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو داناي دوليكايا لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كارتسكي اليوم إن أوكرانيا تسلمت شريحة بقيمة 3.3 مليار يورو من قرض دعم من الاتحاد الأوروبي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009. رحب بمستمعين المنضمين من خلال لقائنا في هذا اليوم، وكذلك أيضا لمستمعين المتابعين من خلال التطبيق الخليجية، وكذلك أيضا من خلال إذاعة الخليجية، ومن خلال أيضا مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دوت صلاة، والمسيدات التي تصلنا من خلال التطبيق. مساء الخير يا عبير، ومساء النور والسرور. وفي ختام الأسبوع حكمة اليوم تقول: من التوفيق أن لا توفق كل مرة، واعلم أن في سيرتك محطات، مرة يكتب لك فيها العطاء ومرة يكتب لك فيها المنع، والمنع عطاء لو فطنت. مشكورة يا عبير، وإن شاء الله دائما في سعادة، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. أيضا محمد فاضل تحياتي لك، ويومك إن شاء الله سعيد، وجاستك إن شاء الله أيضا تكون أسعد، وكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا. في خلال ساعتنا الأولى اليوم إن شاء الله بيكون عندنا لقاء أجراه زميلنا عبدالله المهيري مع فاطمة حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة. إن شاء الله نستمع إلى هذا اللقاء خلال هذه الساعة، ونتمنى كذلك أيضا الفائدة لكل مستمعينا من خلال هذا اللقاء، إضافة إلى فقراتنا وأغنياتنا والأشعار، وكذلك أيضا تواصلكم ومداخلاتكم الجميلة من خلال لقائنا على الخليجية على 1009. VS وإلى أول موضوعاتنا اليوم في إجازة نهاية الأسبوع، كم من الوقت يكون هذا الوقت مخصص؟ أنت تقول هذا الوقت مخصص لك أنت شخصيا، وكم نسبة الوقت اللي يعني تخصصه للأسرة أو لأفراد أسرتك؟ نحن نعرف أن إجازة نهاية الأسبوع هي شيء مميز، أن الإنسان من خلال أيضا يستمتع بهذه الإجازة ويحاول أن يجدد الطاقة إلى أسبوع قادم، ولكن يا ترى كم نسبة الوقت الخاص بك أنت، وكم نسبة الوقت الخاص لأسرتك؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة، وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال لقائنا المتواصل معكم على الخليجية في آخر حلقات هذا الأسبوع. نتمنى دائما وابدا إن شاء الله الخليجية تقدم لكم كل ما يسعدكم ويعني يفيدكم أيضا من موضوعاتنا، وكذلك أيضا الاستمتاع بمختلف الأغاني والأشعار من خلال الخليجية 1009. ويا مساء الخير والسعاده.

0: VS
1: طيب عودة لما سيدات مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 يسرك الحال. شكرا لك يا محمد على السؤال. محمد لتا أيضا كذلك يقول مخصص وقت الإسرتي عقب صلاة العصر. شكرا لك يا محمد. أيضا أمل وعليكم السلام والرحمة, مساء النور والسرور وكل التوفيق والسعادة. تقول أمل بالنسبة لي يعني بالنسبة لي ساعة تقريبا 3/4 الوقت لي, يعني تقريبا تقدر تقول أحيانا يكون يوصل تقريبا يعني 80% وربع الوقت لأسرتي, وأحيانا في بعض الأيام 100% لي أنا فقط. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو واتصالات. طيب أشوف المزيد من مسجداتكم وأشوف يا ترى من خلال تواصل مستمعينا كم هو الوقت الذي تخصصه لنفسك أو تقول هذا الوقت خاص بك أنت, وكم من الوقت تقول يعني خاص بأسرتك. ما أسمعكم على 4000 نسمع حتى الطقس.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية, وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يا مودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضة والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعه.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: اجعل موسم العودة إلى المدارس أكثر راحة مع إنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى الوجبات واللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق إنستا شوب اليوم.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: لازلنا متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9، ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول صلات كنا نسأل يا ترى كم من الوقت تخصص لنفسك وكم من الوقت تخصص لأفراد أسرتك؟ مع سماعكم عن طريق السمس على 4000 دول صلات وعلى الخليجية.

0: VS
1: إذن بين رأيين، يا ترى هل تفضل أنت يعني أن يكون المساحة الأكبر من الوقت كم نسبة، يعني كم بالمية تقريبا تقول 50% 60% 70% هي النسبة اللي خلنا نقول أنت تمنحها لنفسك تقول يعني هذا هو وقتي أو this is my time، وكم النسبة اللي تمنحها لأفراد أسرتك؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صلات. وعلى الخليجية عندي أمل دول، طبعا دول هذا في الويكند، يعني دائما أنا أكون يعني الوقت تقريبا 100% نفسي، ولأني ألتقي في البعض خلال أيام الأسبوع من أفراد الأسرة، لكن الويكند يعني حسب ما فهمت 100% لي. شكرا لك يا أمل. عبير تقول من عقب الساعة 9 في الليل هذا وقتي الخاص. شكرا لك دكتور عبير، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. إذن هناك أوقات، نحن نتحدث عن الموضوع بعد قليل، أن هناك أوقات ممكن أن نحددها لأنفسنا، نقول هذا هو الوقت الخاص يعني فيني، وبالتالي يعني أكيد أن الآخرين يعني يفترض أن الناس أو الآخر أنه يقدر أن يعني هذا هو الوقت اللي أكيد فيه هوايات معينة، فيه أشياء معينة الإنسان يقوم من خلال هذا الوقت، وبالتالي أكيد أن نقدرها. طيب نتعرف على الموضوع بعد قليل. أيضا محمد فاضل بتاعت حياتي لك يا محمد يقول 100% الويكند يعني لي أيضا. طيب إن شاء الله نشوف المزيد من مسجاتكم من خلال تواصلكم، ونشوف أيضا مزيد من الآراء، كم من الوقت تخصص لنفسك، كم من الوقت تخصص لأفراد أسرتك، ونشوف يعني شو الرأي العلمي في هذا الأمر، أو حتى كيف نقدر نرتب هذا الموضوع بالطريقة الصحيحة. الآن أنتقل إلى زميلي عبد الله المهيري، وفي هذا اللقاء مع الأستاذة فاطمة حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة.
2: تحية طيبة نوجهها لمستمعي الخليجية 1009. اليوم نحن سعداء جدا بأكيد استضافة أستاذة فاطمة حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة. تحياتنا لك أستاذة فاطمة، وحابين نبدأ وياك بالسؤال الأول على مستوى الرؤية والأهداف، شو اللي تمثله منصة الملتقى بالنسبة لدبي القابضة، وشو حابين أن تضيف فعليا إلى تجربة الكفاءات الإماراتية داخل المجموعة؟
3: الملتقى بالنسبة لنا هي المنصة التي تجمع الكفاءات الإماراتية كلها تحت مظلة واحدة في دبي القابضة. من خلالها نعرض فرص العمل والتطوير والمسارات المهنية بشكل أوضح وأسهل. هدفنا مو بس أن نوظف المواطنين، لكن نساعدهم يطورون مهاراتهم ويحققون طموحاتهم المهنية من أول خطوة في مسيرتهم إلى المناصب القيادية.
2: كيف بيترجم اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين هذه الرؤية إلى فرصة عملية؟ وشو اللي بيحصل الزائر مختلف يوم يحضر أكيد اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين تاريخ 23 سبتمبر؟
3: في اليوم المفتوح بنجمع شركات كثيرة في دبي القابضة في مكان واحد، عشان يقدر المواطن يتعرف على فرص وظيفية في مجالات متنوعة مثل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وغيرها. وشيء مميز عندنا أن الحضور بيقدروا يتكلمون مباشرة مع فرق التوظيف ويتعرفون على الوظائف المتاحة، حتى يسوون مقابلات فورية في نفس اليوم.
2: هل الفرص موجهة للخريجين فقط، ولا هناك نطاق أوسع من الوظائف؟
3: لا أبدا، الفرص متاحة لمختلف المراحل المهنية. عندنا وظائف للخريجين والبدايات المهنية، وعندنا أيضا فرص للأدوار التخصصية والإدارية والقيادية. تدري ونحن نبحث عن كفاءات في عدة مجالات مثل المالية والموارد البشرية والأمن السيبراني والتسويق والشؤون القانونية والضيافة وغيرها.
2: الكفاءات الإماراتية اليوم تدور عن أكثر من مجرد التوظيف. كيف تضمن منصة الملتقى استمرار التطور بعد الانضمام إلى دبي القابضة؟
3: الملتقى مو بس منصة للتوظيف، هي منصة ترافق الموظف المواطن طول مسيرته المهنية. في البداية فيها برامج تدريب للطلبة والخريجين مثل قادة الغد، وبعدها فيها برامج للتوجيه والتطوير مثل إرشاد، بالإضافة إلى فرص تعليم وتطوير مستمرة. وحتى في المراحل القيادية نحن نستثمر في برامج تساعد الكفاءات الإماراتية إنها تتطور وتكون جاهزة لأدوار أكبر ومسؤوليات أكثر.
2: طيب اللي يسمعنا الحين ويفكر أنه يتواجد في اليوم المفتوح، شو النصيحة اللي تحبين أنك توجهينها له عشان يستفيد من الفرصة بالشكل الأمثل؟
3: أنصحهم يجون بعقلية استكشاف، ما يكتفون بتقديم طلب في شركة واحدة في معرضنا، خلهم يتعرفون على أكثر من جهة تابعة لمجموعة دبي القابضة، ويسألون عن الفرص والمسارات المهنية والمهارات المطلوبة. وأيضاً أنصحهم بالاستفادة من الجلسات واللقاءات مع فرق التوظيف والقيادات، مع خالد المالك ومالك المالك الرئيسيين التنفيذيين لدبي القابضة للعقارات ودبي القابضة لإدارة الأصول والكثير غيرهم، ويمكن يكتشفون فرص أو مجالات ما كانت أصلاً في بالهم وتكون مناسبة لهم أكثر مما كانوا يتوقعون.

0: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
1: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا.
4: واحد
2: صفر
4: صفر
2: تسعة.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: العودة الى المدرسة برعاية اقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع اكثر من 30 نموذجا من الاقلام لتناسب كل اسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: VS
1: VS. وأعود إلى المزيد من حوارنا اليوم عن يا ترى كم من الوقت تخصص لنفسك، كم من الوقت تخصص لأسرتك، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية. أهم شيء فيما يخص الوقت هو كيف يمكن أن نرتب الوقت. هذه هي الخطوة الأساسية حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يحدد الأولويات وأن يعطي يعني سواء الأسرة أو العمل أو الأشياء الشخصية الخاصة أوقاتها. عليه أن يعيد جدولة الحياة. جدولة الحياة هي أن تقوم بكتابة المهام الضرورية لكل عمل وأن تحدد له وقت. تقول بأن أنا مثلا عندي هذا العمل هذا الوقت يعني، فبالتالي تلزم النفس أن هذا العمل ينتهي في هذا الوقت، خلال ساعة، خلال ساعتين، خلال يوم عمل كامل، المهم أنه سينتهي في هذا التوقيت ولن يتخطاه ولن يؤجل. النقطة الثانية هي أن تلتزم أيضا بأوقاتك المنزلية التي تقدر، وأحيانا رغم أنه يكون ممكن أحيانا بعض الظروف، ولكن تضع أوقات محددة لكل شيء في المنزل، فبالتالي أكيد أنه بتتجنب أن تتخطاها. تجنب خلط المهام. أكثر الأشياء التي تسبب أن الإنسان لا يعطي لنفسه وقت ولا لأسرته ولا لعمل الوقت المناسب هو خلط المهام العمل بوقت العائلة، أو خلط الأشياء الأسرية بوقت العمل، وبالتالي عندما ترتبها بأوقاتها الصحيحة هنا تستطيع فعلا أن ترتب وقتك بشكل جيد. إذا مسألة أن تعطي نفسك القدرة على أن تعطي نفسك القدرة على أخذ وقت خاص بك، أخذ وقت خاص بأسرتك، هي مسألة ترتيب الوقت فقط، لا أكثر ولا أقل. وبعد ذلك ستجد بأن كل الأمور ستصبح في قمة التميز. وأذكر مستمعينا أيضا بأن جولتنا لازالت في مدارس الإمارات مع انطلاقة المدارس في هذا الشهر، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من الهدايا إلى جانب سكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ما عليكم سوى ترشيح مدرستكم عبر موقع الخليجية 1009.ae وتأتيكم جوائز رائعة. والعودة مع المدارس مبادرة من الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب، فان سيتي، جي تابليو موتورز، جيجنز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، سكيبلي من راك بانك. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. المزيد من فقراتنا إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة، ومن خلال تواصلكم بالاستماع إلى الخليجية. يا مساء الخير والسعادة.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة، أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة، تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يستقبل وفد شركة إيثار بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. محمد بن راشد يطلع على مشروع بحثي حول الخزان. حمدان بن محمد يطلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إيثار المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. وهنأ سمو وفد الشركة مؤكدا أهمية دور الشركات الوطنية في الإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية متميزة في تنظيم كبرى الفعاليات واستضافتها وترسيخ تنافسيتها بالعالم بما تمتلكه من خبرات وإمكانات تنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية. كما أثنى سمو خلال اللقاء على الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الحيوي وما تتمتع به من خبرات ومؤهلات تسهم في الارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل إحدى الركائز المهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات. من جانبه أعرب وفد إثارة عن شكره وتقديره لدعم سموه قطاع صناعة الفعاليات وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في قيادته وتعزيز تنافسيته العالمية. وقد حققت الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات العالمية مستويات قياسية في أعداد الحضور الجماهيري لمنافسات الفورمولا 1 وفعالياته المصاحبة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية ويبرز مكانته في حياة إنسان هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها ومسيرة انتقاله عبر الأجيال وصولا إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم. واطلع سمو على محاور المشروع التي شملت نتائج البحث والتوثيق والمراحل التي مر بها الخزام عبر الزمن وأساليب صناعته التقليدية وجهود الحرفيات في الحفاظ على مهاراته، إضافة إلى نماذج إبداعية تستلهم تفاصيله وتعيد تقديمه ضمن تصاميم ومنتجات معاصرة. وأسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والمختصين والحرفيين والمبدعين كل في مجال اختصاصه ضمن نهج يجمع بين حرفة صناعة الخزام والأبحاث حول وصوله وتاريخه ويتيح لرواد الأعمال المشاركة في إحياء إرثه بما يعزز التكامل بين المعرفة والحرفة وريادة الأعمال. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سموه معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات ودعم أصحاب العمل والموظفين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري. كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها الدولة إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسخ معها ريادتها العالمية بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتوسع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل. تمت اليوم فعاليات الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز أدنك أبوظبي. أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين تحدثت لمركز الأخبار على هامش المعرض.
4: الكتاب في جوهره أكثر من وعاء للمعرفة، فهو أثر فكري ينتقل من إنسان إلى آخر، ومساحة نرى من خلالها العالم بعيون وتجارب مختلفة، وما يمنح القراءة قيمتها المتجددة أنها لا تقدم لنا إجابات جاهزة دائما بقدر ما توسع أسئلتنا وتمنحنا فهما أعمق للإنسان والمجتمع والحياة. ولهذا أرى أن معارض الكتاب تحمل قيمة ثقافية تتجاوز اجتماع آلاف العناوين في مكان واحد، فهي تصنع لقاء حقيقيا بين الفكرة وصاحبها وقارئها، وتجمع ثقافات وتجارب متعددة في مساحة للحوار والاكتشاف. في كل معرض هناك كتاب يجد قارئه للمرة الأولى، وقارئ يكتشف كاتبا جديدا وفكرة تعبر من ثقافة إلى أخرى. وفي جمعية الناشرين الإماراتيين نؤمن بأن ثراء المشهد الثقافي يبدأ من هذا التنوع، من تعدد الأصوات والأفكار والتجارب، ومن قدرة الكتاب الإماراتي على التعبير عن بيئته وهويته والانفتاح على العالم والدخول في حوار معه. ويأتي معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليجسد هذه المعاني باعتباره من أبرز المنصات الثقافية التي تجمع صناع الكتاب وقراءه، ومشاركتنا فيه هي جزء من هذا الحوار، نلتقي من خلاله بالجمهور ونعرف بتنوع الإنتاج الإماراتي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: عالميا نوجز أبرز المستجدات. بدأت الشرطة اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم. استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
7: وين وصلنا؟ وعلى الخليجية على 1009. مساء الخير لكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. أمل، مساء الخير. تقول أن هي قمة الروعة فإن الإنسان يرتب الأمور كما ذكر في التقرير، وأيضا لا يكون هناك تخبط ولا في عشوائية وإنما إنتاجية، وإن شاء الله مساء جميل. شكرا لك أمل، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة. بعد قليل إن شاء الله بعد حالة الطقس سيكون هناك لقاء، وهذا اللقاء أجراه زميلنا عبد الله المهيري مع الأستاذة فاطمة حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة، وإن شاء الله بنتعرف على الكثير من المعلومات الخاصة بموضوع هذا اللقاء. بعد نستمع بعد قليل إلى حالة الطقس، إن شاء الله سنكون في لقاء مع الأستاذة فاطمة حسين. إضافة إلى موضوعاتنا المختلفة خلال هذه الساعة، نتحدث إن شاء الله عن العودة للمدارس، وكذلك أيضا المزيد من شركائنا من خلال حلقة هذا اليوم على الخليجية على 1009.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وفي وين وصلنا هذه وقفتنا اليوم مع دبي أوبرا. وفي دبي أوبرا تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة، وهما يستعدان لاستقبال طفلهم الأول من خلال مسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا. وخلال هذه المسرحية التي تقام في دبي أوبرا تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث نتابع قصة زوجين وهما يعيشان أجمل وأحلى وأغرب مراحل الحياة، انتظار المولود الأول وسط تقلبات عاطفية، سوء تفاهم يحصل، وسلسلة من المواقف المضحكة. يحاولون خوض هذه الرحلة بهدوء، وهما ينتظران وصول طفلهم الصغير، يحلمان سويا بأن يستطيع تربيته بحيث أن يكون في المستقبل مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، وستقام يومين الجمعة والسبت 9 و10 من أكتوبر. بإمكانكم الحصول على التذاكر من خلال visitdubai.com، وطبعا الخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي لمسرحية مهندس الذوق العام، ومن خلال أيضا مهرجان دبي للكوميديا. طيب الآن ننتقل إلى حالة الطقس، ومباشرة بعد حالة الطقس سيكون لقاء زميلنا عبد الله المهيري بالأستاذة فاطمة حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: تحية طيبة نوجهها لمستمعي الخليجية 1009. اليوم نحن سعداء جدا بأكيد استضافة أستاذة فاطمة حسين الرئيسة التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة. تحياتنا لك أستاذة فاطمة، وحابين نبدأ وياك بالسؤال الأول على مستوى الرؤية والأهداف. شو اللي تمثله منصة الملتقى بالنسبة لدبي القابضة، وشو حابين أن تضيف فعليا إلى تجربة الكفاءات الإماراتية داخل المجموعة؟
4: الملتقى بالنسبة لنا هي المنصة التي تجمع الكفاءات الإماراتية كلها تحت مظلة واحدة في دبي القابضة. من خلالها نعرض فرص العمل والتطوير والمسارات المهنية بشكل أوضح وأسهل. هدفنا مو بس نوظف المواطنين، لكن نساعدهم يطورون مهاراتهم ويحققون طموحاتهم المهنية من أول خطوة في مسيرتهم إلى المناصب القيادية.
3: كيف بيترجم اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين هذه الرؤية إلى فرصة عملية؟ وشو اللي بيحصل الزائر مختلف يوم يحضر أكيد اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين تاريخ 23 سبتمبر؟
4: في اليوم المفتوح بنجمع شركات كثيرة في دبي القابضة في مكان واحد، عشان يقدر المواطن يتعرف على فرص وظيفية في مجالات متنوعة مثل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وغيرها. وشيء مميز عندنا إن الحضور بيقدروا يتكلموا مباشرة مع فرق التوظيف ويتعرفون على الوظائف المتاحة، حتى يسوون مقابلات فورية في نفس اليوم.
3: هل الفرص موجهة للخريجين فقط، ولا هناك نطاق أوسع من الوظائف؟
4: لا أبدا، الفرص متاحة لمختلف المراحل المهنية. عندنا وظائف للخريجين والبدايات المهنية، وعندنا أيضا فرص للأدوار التخصصية والإدارية والقيادية. تدري نحن نبحث عن كفاءات في عدة مجالات مثل المالية والموارد البشرية والأمن السيبراني والتسويق والشؤون القانونية والضيافة وغيرها.
3: الكفاءات الإماراتية اليوم تدور عن أكثر من مجرد التوظيف. كيف تضمن منصة الملتقى استمرار التطور بعد الانضمام إلى دبي القابضة؟
4: الملتقى مو بس منصة للتوظيف، هي منصة ترافق الموظف المواطن طول مسيرته المهنية. في البداية فيها برامج تدريب للطلبة والخريجين مثل قادة الغد، وبعدها فيها برامج للتوجيه والتطوير مثل إرشاد، بالإضافة إلى فرص تعليم وتطوير مستمرة. وحتى في المراحل القيادية نحن نستثمر في برامج تساعد الكفاءات الإماراتية إنها تتطور وتكون جاهزة لأدوار أكبر ومسؤوليات أكثر.
3: طيب اللي يسمعنا الحين ويفكر أنه يتواجد في اليوم المفتوح، شو النصيحة اللي تحبين أنك توجهينها له عشان يستفيد من الفرصة بالشكل الأمثل؟
4: أنصحهم يجون بعقلية استكشاف، ما يكتفون بتقديم طلب في شركة واحدة في معرضنا. خلهم يتعرفون على أكثر من جهة تابعة لمجموعة دبي القابضة، ويسألون عن الفرص والمسارات المهنية والمهارات المطلوبة. وأيضاً أنصحهم بالاستفادة من الجلسات واللقاءات مع فرق التوظيف والقيادات مع خالد المالك ومالك المالك، الرئيسيين التنفيذيين لدبي القابضة للعقارات ودبي القابضة لإدارة الأصول والكثير غيرهم. ويمكن يكتشفون فرص أو مجالات ما كانت أصلاً في بالهم وتكون مناسبة لهم أكثر مما كانوا يتوقعون.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخره البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: العودة للمدارس برعاية Good Say All Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Say All Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Say All متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
2: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
3: وحميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
4: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
5: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
4: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
5: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: Origin.
1: متواصلين من خلال تواصل مستمعينا. مشكورة يا أمل, شكرا على المسج. تقول قلت العائلة يعني هي فعلا شيء مهم جدا, هي وجودها هي السعادة, هي اللي ذكرنا دائما بأن التواصل مهم جدا في هذه الحياة ويجعل الإنسان يعيش حياة في قمة الروعة. شكرا لك يا أمل, وكذلك أيضا لكل مستمعينا المتواصلين إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال أيضا زاويتنا الحالية أورجين. ماذا تعني يعني ماذا تعني كلمة الماركة المعروفة ديور؟ هل تعرف شو معنى كلمة ديور؟ نشوف من خلال تواصل مستمعينا من مستمعينا يعرف معنى يعني اسم أو كلمة أو ماركة ديور. مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
1: وجولتنا تنطلق في مدارس الإمارات, حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009, إضافة إلى سماعات, الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات, الحقائب المدرسية, معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات, دبي الجنوب, فان سيتي, جي دبليو موتورز, جيجنز بنز, وغود سول فود, وأيضا أنستا شوب, سكتشرز, وسكبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: وشغيا طلعت عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ينجلي ليلا وانا حبيت داجة، في صباح نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدر الحزيني. وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني. يا معودني بحبك واندماجه، في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني. في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني. كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة. طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني. ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني. أنت متعدي إلى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني. أنت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى المدارس في مقاطعة كوت باتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. أعلن العراق استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات، وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. قتل 16 شخصا على الأقل، فيما أصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم كما أفاد مسؤولون، فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من حدوث نقص في القوى العاملة بالمجال الصحي حول العالم في ثلاثينيات القرن الحالي، إذ من المقرر أن يتقاعد ربع عدد الأطباء خلال العقد المقبل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
6: ووصلنا إلى ساعتنا الثالثة اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم لازلنا في موضوعنا الأخير، ومن خلال فقرتنا أرجن ولا شك بأن بعض المسجات اللي وصلتني صحيحة والبعض غيروا الاسم كامل. أمل تقول أنا عارف أن الاسم كريستيان، وصح الاسم كريستيان ديور، ولكن أنا سألت عن كلمة ديور على وجه يعني على وجه التحديد، ويعني ممكن نوضح بعد قليل ليش سألنا عن الكلمة، عن كلمة ديور دون الاسم الكامل. عبد الله زرعوني مساء السعادة، وأنا أبغي معنى الاسم، يعني معنى الاسم. عليا مساء الخير تقول أنا أحس إن شيء يعني خاص بالعطور. لا لا، في معنى الاسم، في معنى للاسم، اسم ديور. وأنا لسه سألت بالذات عن معنى الاسم في هذه الفقرة، نسأل في كثير من الأمور، لكن اليوم يعني ليش؟ لأن هذا الاسم يعني هو يظهر، شوف لاحظ الكلمة، هو يظهر أنه اسم، ولكن يعني يمكن أن يعني يعتبر اسم لشخص، لا يحمل معنى محدد، ولكن هو فعلا يحمل معنى محدد. وللآن لم تصلني أي إجابة صحيحة ما هو معنى اسم ديور. طيب، في انتظار تواصلكم عموما عبر السمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية، ونشوف يا ترى من مستمعينا سيتعرف على الإجابة. نهاية رقم 32 يقول يمكن معناه فخم. خلني أعطيكم فرصة أكثر وأشوف يا ترى من المستمعين ممكن يتعرف على معنى اسم ديور، وهو يحتاج إلى بحث طويل، ولكن أنت شو تتوقع؟ يعني شو تتوقع ممكن يكون معنى اسم ديور؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية على 1009 في انتظار تواصلكم. وللآن لم يصل تقريبا أحد لمعنى الاسم.

0: Origin.
1: لا زلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أيضا. أشواق حياة الله يا أشواق، يا مساء الخير والسعادة. ويعني هي تقول يعني كنوع من الشعارات اللي موجودة، وإذا كنت يعني تحب فديور لها شكرا لك يا أشواق، يعني يمكن إحدى العبارات الخاصة بهذه الشركة أو حتى من خلال هذه الماركة. عبد الله زرعوني السؤال: ما هو معنى اسم ديور؟ ما هو معنى اسم ديور؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسمعكم من خلال مسيداتكم. في وقفتنا القادمة إن شاء الله بعد تقريبا 5 دقائق من الآن سنتعرف على الاسم، وأعتقد أن يعني الاسم يمكن يفاجئ الكثيرين بهذا المعنى، لأنه جدا واضح، جدا واضح في ديور. في انتظار تواصلكم على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية. معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

نهاية رقم 33. مساء الخير، تقول يمكن اسم ديور يعود إلى اسم يعني اسم امرأة. شكرا لتعمسد عبد الله الزرعوني. يقول عبد الله الزرعوني شو سؤال اليوم؟ إن شاء الله نحن يعني طرحنا السؤال وانتهى الموضوع. أيضا عبير تقول بالعربي دور أو ديار، وإذا باللغة الفرنسية فمعناها أوف جولد أو جولدن يعني الذهبي. أيضا كذلك عبد الرزاق العوني ديور يعني الذهب أو ديور يعني دار الأزياء العالمية، وجابة صحيحة. شوف إذا شوف عبد الله وعبير إذا إجابتهم صحيحة، هي يعني اللون الذهبي أو الذهب. وأيضا كذلك أضيف لهم أمل كتبت فخم، فعلا جزء من الاسم أو سبب التسمية هو الفخامة، سبب التسمية هو الفخامة، ومعنى الاسم اللي وصلوا لي الإجابة الصحيحة عبير وعبد الله الزرعوني. أشكرهم وكذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية، وسنرى يا ترى ما هي القصة. كلمة ديور تعود إلى يعني العديد من الترجمات، ولكن معناها هو من الذهب أو الذهبي. الذهب هي كلمة باللغة الفرنسية، ولكن عندما تذهب إلى اللغة اللاتينية عندما تذهب إلى اللغة اللاتينية تجد أن الكلمة بالمعنى اللاتيني هي الذهبي أو الذهب. وتأسست هذه الدار في عام 1946 وتعتبر من الدور العالمية المعروفة، وبدأت قصة تأسيسها من خلال كريستيان ديور، والذي كان يعيش في طفولته في عام 1905، ولكن كان له نظرة خاصة بالفن، وافتتح صالة عرض فنية صغيرة بدعم وتمويل من والده قبل أن يغلقها بسبب ظروف صعبة، وعمل في تصميم الأزياء، وبالتالي استمر في ذلك حتى قام بالإعلان في باريس عام 1946 عن تأسيس دار ديور.

وبالتالي أشكر كل اللي شاركونا من خلال فقرتنا الحالية وكذلك أيضا على تواصلكم في هذا اليوم، كان تواصل رائع ومميز. أيضا منى شكرا لك يا منى، وتقول أنك تجاوب بس تردد، شكرا منى. أيضا كذلك كل المستمعين تواصلوا من خلال مسجاتهم. أتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة وأنتم وأسركم الكريمة، وإن شاء الله دائما وأبدا في سعادة من خلال الخليجية 1009. ومن خلال هذا التواصل الجميل تواصلنا فيه خلال هذا الأسبوع، نتمنى إن شاء الله في وين وصلنا دائما نقدم لمستمعين الفائدة، وكذلك أيضا من خلال تواصلهم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات طوال هذا الأسبوع. أشكر كل اللي شاركونا في المسجات أو شاركونا من خلال الاستماع.

أيضا أذكر مستمعينا ومن خلال تواصلكم إن شاء الله لا زالت العودة إلى المدارس متواصلة مع مستمعينا خلال الأيام القادمة. ما عليكم سوى زيارة موقع الخليجية 1009 وكذلك أيضا تسجيل اسم المدرسة, وإن شاء الله فريق الخليجية يزوركم من خلال الأسبوع القادم. ونتمنى للجميع إن شاء الله دائما وأبدا قضاء الأوقات الممتعة والرائعة والمميزة أيضا من خلال الخليجية 1009. نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله, وحتى نلتقي في يوم الاثنين القادم. هذه تحية من أسرة الخليجية, وإلى اللقاء.

0: بنت الغيم من أشعار فزاع.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: 9.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.

على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي خالدون لمبارك ويبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة. وفي اليمن وخلال أسبوعين نزوح 115,000 يمني داخل وخارج البلاد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا وتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمبعوث الخاص إلى جمهورية كوريا اليوم في العاصمة سول مع الرئيس الكوري لي جيم يونغ، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا. هذا وعقد معالي خلدون المبارك خلال هذه الزيارة لقاء مع كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب بجمهورية كوريا الجنوبية والمبعوث الخاص لدولة الإمارات. وجرى في اللقاءات استعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، إلى جانب بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النووية السلمية والصناعات الدفاعية والثقافة والتبادل بين الشعوب. اختتم معرض سوق السفر العربي 2026 فعاليات دورته 33 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي أقيمت من 14 وحتى 17 من سبتمبر الجاري. محمد أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي متحدثا لمركز أخبار ARN حول المشاركة:
4: تمثل مشاركة بلدية دبي في سوق السفر العربي هذا العام فرصة مميزة تسلط الضوء على التطوير المستمر في محفظة الوجهات العامة وأبرز تنوع التجارب اللي توفرها دبي للسكان والزوار، كما تبرز جهودنا المتواصلة لتطوير الوجهات القائمة إلى جانب افتتاح وجهات وتجارب جديدة بما يمنح الجميع خيارات أكثر لاكتشاف المدينة والاستمتاع بها. وتعكس أرقام الزوار حجم الإقبال على هالوجهات، سجلنا هدلة الحدائق العامة نمو بمقدار 18% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل شاطئ خور المنظر منذ افتتاحه في مايو الماضي أكثر من 1,750,000 زائر. هدفنا أن تكون دبي مدينة يجد فيها السكان والزوار دائما تجربة جديدة اكتشافها، وهذا المنطلق الرئيسي للمتواصلات تطوير محفظة وجهاتنا المتنوعة اللي تجمع الشواطئ والحدائق والمعالم والوجهات الطبيعية والتجارب الخارجية بما يثري الحياة اليومية ويوفر بيئة حضرية جاذبة ومساحات عامة عالية الجودة، ويدعم توجه دبي في تعزيز جودة الحياة.
3: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى المدارس في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أنتقل إلى اليمن، حيث كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثيين أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب في وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. هذا وأكدت المصادر أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين والتي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها إلى مأرب. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. وتأتي موجة النزوح هذه مع تصعيد الحوثيين من هجماتهم داخل اليمن وعلى مدن سعودية ومنشآت للطاقة في المملكة، بالتزامن مع تقدمهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب. إلى العراق، الذي أعلن اليوم عن استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني في غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات. وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة في الأجواء العراقية. قتل 16 شخصا على الأقل، فيما أصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم، كما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: في أخبار العالم أيضا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن الهجمات الروسية متعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 32، 37، الدوحة 28، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك. الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض. خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك. سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك. كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك. عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك. لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك. لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك. كل هذا الكون اللي ينبض، أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: وحدة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
8: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
9: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
10: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك تتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
6: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: الأثير.
1: دانة الأثير.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب، بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة الى نارها. فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب، اللي قريحته ما هي تنضب افكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دا

0: كفى تسعة.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي العناوين: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وتطورات الإقليمية. حاتم رأس الخيمة يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطويق لتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم. حشد حوثي ضخم نحو مأرب وتأهب للقوات الحكومية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره في مدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وشركة أريج الصينية إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم، وذلك بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة. التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمبعوث الخاص إلى جمهورية كوريا الجنوبية اليوم في العاصمة سول مع الرئيس الكوري لي جايم يونغ، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا. وعقد معالي المبارك خلال الزيارة لقاء مع كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب في جمهورية كوريا والمبعوث الخاص لدولة الإمارات، وجرى في اللقاء استعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، إلى جانب بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النووية السلمية والصناعات الدفاعية والثقافة والتبادل بين الشعوب. اختتم معرض سوق السفر العربي 2026 فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. محمد أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي متحدثا لمركز أخبار ARN عن المشاركة.
4: تمثل مشاركة بلدية دبي في سوق السفر العربي هذا العام فرصة مميزة تسلط الضوء على التطوير المستمر في محفظة الوجهات العامة وأبرز تنوع التجارب اللي توفرها دبي للسكان والزوار، كما تبرز جهودنا المتواصلة لتطوير الوجهات القائمة إلى جانب افتتاح وجهات وتجارب جديدة بما يمنح الجميع خيارات أكثر لاكتشاف المدينة والاستمتاع بها. وتعكس أرقام الزوار حجم الإقبال على هالوجهات سجلنا تهدلة الحدائق العام النمو بمقدار 18% خلال نصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما استقبل شاطئ خور المنظر منذ افتتاحه في مايو الماضي أكثر من 1,750,000 زائر. هدفنا أن تكون دبي مدينة يجد فيها السكان والزوار دائما تجربة جديدة اكتشافها، وهذا المنطلق الرئيسي للمتواصلات تطوير محفظة وجهاتنا المتنوعة اللي تجمع الشواطئ والحدائق والمعالم والوجهات الطبيعية والتجارب الخارجية بما يثري الحياة اليومية ويوفر بيئة حضرية جاذبة ومساحات عامة عالية الجودة، ويدعم توجه دبي في تعزيز جودة الحياة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: نواصل هذه النشرة. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد المدارس في مقاطعة كوت باتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أنتقل إلى اليمن، حيث كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثيين أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب في وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. وأكدت المصادر أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين والتي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها إلى مأرب. هذا ويحشد الحوثيون قواتهم في ثلاث جبهات في محافظة مأرب، في حين تتأهب القوات الحكومية استعدادا للتصدي لأي هجوم حوثي على المحافظة. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3,000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. أعلن العراق استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات. وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة في الأجواء العراقية. في أخبار العالم أيضا، قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم، وذلك كما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحتلك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
1: على الخليجية.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً 1-0-0-9
0: الجودة و

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طراز من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: Wikipedia.
1: وشغي 14 عليك سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان.

0: توافق بأنك تطوله
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح ويضيق من ليل الجفا كون فسيح يمعود عيني على قل المراح ويميل غصنك ويتعلق به جريح وش فيك تاخذني على ريش وجناح وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح طاح الضياء على جبينك واستراح والليل من بين الجدايل مستريح يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح والفرحه اللي كانها طعم النجاح والمده اللي تجرح الكف الشحيح مفاتنك سحر لكن سحر مباح عليك سمي منها للوجه القبيح يعذب من الماء في مصبه يوم ساح يوم استبحت القلب وش له تستبيح اجتحتني واتقنت فن الاجتياح وتعبتني وانا سدودي ما تبيح متعود ان تترك على قلبي جراح ذباح روح وتمشي بدم الجريح اشوفك بعين الغلا والارتياح وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح استوعب اخطائك وطالبك السماح ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح للاح براقك وبرق الشعر لاح اصرخ من الاعماق واقول الصحيح انك مليح وتعتبر سيد الملاح تستقبلك افواه ويضيع المديح
2: اشعار فزاع على الخ

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا دبي ساوث دوت اي اي أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: كانت الأثير
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 ل 8 المساء على الخليجية 1009.

0: التسعة.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.

0: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: دانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وأعطاك عين تسلب العقل لبه، وأعطاك قلب يا كثرها خصالة، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، أنتي وش أنتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وأنتي اللي لو تلمس جماد تنبه، ونحرك حسنك فلاه استحالة، يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقين الأجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
9: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
10: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.
3: دانت الأثير.

0: موسوعة الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره. رسول الامه فقير ومنهجه سامي. لو كل واحد حزين تحده العبرة. لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره. وصد عنه حبيبي لو ناظامي. أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة. وحلف والله ما تسبقني أيامي. أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة. عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة. والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة. الزين زين الخلق والعاتق السامي. مداعبات القصيدة المرنة الخطرة. تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره. يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

يا ناعم العود، يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها ساني.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: جاد الزمان بعامة ويجود للهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
4: ونفيد وندور على الاستفادة،
3: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة. لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة، سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها

0: أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام. لست أدور من وراها إشادة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
2: أشعار على الخليجية
3: على

0: الطرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي،
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: لقيتي بي ناقص كل شيء.
6: يلا نسفة الإقلاع.

0: وتغير ضاعت عليك سيدة الغيب.
1: تبه يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
2: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
3: فلا.
4: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها. تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها.

0: وحشني ينعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك أنت وش يا أيها ما أنت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض تبغيني أحلف لا ورب البيت ما أنت بزيها يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض. دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دانة الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: موضوعي
1: فزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزة على الخليج.

0: صفر تسعة
1: حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل
2: والتراك

0: الخليجية. الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: والله راحت يبدا.
3: الخليجية جيست.
0: في ضيافة الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قلي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: يفوح بركان الغلا والصدر فاح ويضيق من ليل الجفا كون فسيح يمعود عيني على قل المراح ويميل غصنك ويتعلق به جريح وش فيك تاخذني على ريش وجناح وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح طاح الضياء على جبينك واستراح والليل من بين الجدايل مستريح يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح والفرحة اللي كنها طعم النجاح والمدة اللي تجرح الكف الشحيح مفاتنك سحر لكن سحر مباح عليك سمي منها للوجه القبيح يعذب من الماء في مصبة يوم ساح يوم استبحت القلب وش له تستبيح اجتحتني واتقنت فن الاجتياح وتعبتني وانا سدودي ما تبيح متعود ان تترك على قلبي جراح ذباح روح وتمشي بدم الجريح اشوفك بعين الغلا والارتياح وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح استوعب اخطائك وطالبك السماح ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح للاح براقك وبرق الشعر لاح أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح إنك مليح وتعتبر سيد الملاح تستقبلك أفواه ويضيع المديح
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.